لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا

سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم.

يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي

الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني

إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكم. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا عبدا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين. تقضي لنا كل حاجة فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا عالم الغيب والشهادة. سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك الأعلى الأعلى.

صبور. صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بإلاك عداء الدين، وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما وفد لعبادك الصالحين، في كل حين أبدا مع العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، وقرنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وفضلك عن من سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسن إلا أنت، واصرف عنا سيئا لا أصرف عنا سيئا إلا أنت. اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا دنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا كله من دون الجنة، وارزقنا أحبابنا أبدا سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوض ويا سامع الصوت ويا كاسر عظام الأحمال من شرها بعد الموت، صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، واجعلنا المسلمين من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين. أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها ما وفد المحبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين، مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا عبدا وللمسلمين لا يوم الدين، في كل لحظة أبدا من خير ما سلك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم عبادك الصالحون، ونعوذ بك من استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل، ظاهر وباطن، حاضر بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل، ظاهر وباطن، حاضر بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وانصرنا على القوم الكافرين. آمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الإساءة إلى الإحساء، ومن الخوف إلى الأمان، الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الهات إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى الإنابة، ومن الفترة إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك المضي إلى رضاك، المنهي إلى جنتك، المصحى بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله، يا رباه يا رباه يا رباه، يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه، يا أكرم الأكرمين، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق من تطق التوكل عليك وحسن الظن بك، والغنية عمن سواك، يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين. أسألك تألها بك واستغراقا فيك، لطفا شاملا من لدنك، ورزقا واسعا هنيئا مريئا، وسنا طويلا، وعملا صالحا في الإيمان واليقين، وملازمة في الحق والدين، وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوبه تكبر ولا عتون ولا فساد، إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم العظام وجاه المصطفى، فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم العظام
إلهي نسألك من اسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا يا الله. ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا يا الله، توسلنا به في كل أمر رب العالمين يا الله. بالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مخزون المصون يا الله، بكل كتاب أنزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين، وبالهادي توسلنا ولدنا كل الأنبياء والمرسلين يا الله، وآلهم ومع الأصحاب جمعا توسلنا كل التابعين، بكل طواف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين يا الله، بالعلماء بأمر لا يطر وكل الأولياء والصالحين يا الله، أخص به الإمام القطب حق وجه الدين تاج العارفين، رقاف ذو التمكين مرقى وقد جمع الشريعة واليقين يا الله، وذكر العيدروس القطب أجنى عن القلب صدى للصادقين يا الله، عفيف الدين محي الدين حقا في اقتدينا يا الله، ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين يا الله، وناظمها أبا بكر إماما حباه له جاه مكينا، بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين يا الله، ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين يا الله، ونختمها بتحصين عظيم لا يقدر علينا يا الله، وستر الله مسؤول علينا وعين الله ناظرة إلينا، ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين يا الله، يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا قل لنا حيث كنا، يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا قل لنا حيث كنا يا الله، يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا الله، يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمال، فامنن علينا بالإقبال وكلنا أصلح البال يا الله، يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب، أتى وقد بت الأسباب ذم مال يا الله، يا واسع الجود جودك الخير خيرك عندك فوق الذي رام عبدك، فادرك برحمتك في الحال يا الله، يا موجد الخلق ضرا موسع الكل برا سترا على القباح والأخطال يا الله، يا من يرى سر قلبي حسبي اطلاعك حسبي، فامحو بعفك ذنبي واصلوا قصودي والأعمال يا الله، ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي مراد رضاك والدام الحال يا الله، يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخفيك ظني، يا مالك الملك يا وال يا الله، أشكو إليك وأبكي من شوم ظلمي وإفكي ترك وشهوة القيل والقال يا الله، وحب دنيا ذميمة من كل خير عقيمة بها البلايا مقيمة وحشوى فات أشغال يا الله، يا ويح نفسي الغوية عن السبيل السوية وقصدها الجاه والمال يا الله، يا رب قد غالبتني وبالأمان سبتني وفي الحظوظ قبتني وقيدتني بالأقبال يا الله، قد استعدتك ربي على مداوات قلبي ذكر بي فانظر إلى الغم ينجال يا الله، قد استعنتك ربي على مداوات قلبي وحل عقدة ذكر بي فانظر إلى الغم ينجال يا الله، قد استعنتك ربي قلبي وحل عقدة ذكر بي فانظر إلى الغم ينجال يا الله، يا ربي يا خير كافي احلل علينا العوالي.

وقد أتاك بعذر في الكسار وفقر فاهزم بيسرك عسر بمحض جودك والإفضال يا الله وامنن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة لكل ما عنه قد حال يا الله وأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت عن ضرب الأمثال يا الله جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك غارك يخشى وذكرك شكرك لازم وحمدك يا الله يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان إلى جال يا الله وصل في كل حال على مزين الضلالة محمد الهادي الدال يا الله والحمد لله شكرا على نعمه تترى نحمد سرا وجهرا وبالغذايا والأصال الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين.

حب الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم والتنم المعين وليس نرجو سواك فادرك إلهي درا قبل الفنا والهلاك يا عم دنيا ودين يا الله وما لنا ربنا سواك يا حسبناك.

أنت السميع القريب الرحيم. انظر إلى المؤمنين يا الله نظرة تزيل العناء عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نطاه في كل حين. سالك بجاه الجدود وليقيم الحدود عنا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يا الله. يزيل للمنكرات يقيم للصلوات للصالحين يا الله. يزيح كل الحرام يقهر كل الطغام يعدل بين الأنام ويمين الخائفين يا الله. رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام كل

دوام نافع مبارك دوام. مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا الله بجاه طه الرسول جود رب

فامنن بفك الغلا. يا الله واغفر لي كل الذنوب واستر لي كل العيوب واشف لي كل الكروب واكفي هذا المدين. يا الله واختم بأحسن ختام إذا دان الانصرام.

الله ربي إني هذا الصفات العليا قائم بالفنا أريد عطيا يا الله تحت باب الرجاء وقفت بذلي فأخذني بالقز قبل المنياك والرسول الكريم باب رجائي فهو غوضي وغوض كل البرية يا الله فأخذني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجيه من أمنية يا الله واجمع الشمل في سرور ونور بالطلعة الهاشمية يا الله مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا وصدق في كل نية يا الله ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا بالتقى طريقا سويا واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين أهل المزية يا الله واجعل العلم اقتدانا بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنيا يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بابتقاري يا الله فلهذا السر أدعو في يساري وعساري يا الله أنا عبد ضمن فقري واضطراري يا الله قد كفاني علم ربي واختياري يا الله يا إلهي ومالكي أنت تعلم كيف حالي يا الله وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا الله يا كريم الوجه غذني قبل أن يفنى الصبار يا الله قد كفاني علم ربي يا الله يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يا الله يا زم العسرى وياتي بالذي يرجو جميعا يا الله يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا تحققت

قد كفاني علم ربي واختيار يا الله حاجة في النفس يا رب اقضيها يا خير قاضي يا الله وارع سري وقلبي من نضاها والشواضي في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي يا الله فالهنا والبسط حالي وشعاري ودداري يا الله قد كفاني علم ربي واختياري يا الله فقل معي نستغفر الله من جميع السيئات تبنا إلى الله من الذنوب من العيوب والتابعات تبنا إلى الله من الكلام الحركات والساكنات نستغفر الله العظيم في كل خطرة عدد الأشياء مع المضاعفات لنا ولأحباب أهل الدين ماضي أموات لما علمنا وجهلنا ولجميع الغافلات ولحرام أو ندماح ومكروه وواجبات اللهم ماضيات ومقبلات نستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمات يا حافظ احفظنا وثبتنا مع الثبات ما تعلم وهب لنا كل الهبات يا الله بدل ذنوبنا حسنات حتى التابعات يا الله سمعنا وأطعنا باذنا للصالحات وآتنا يا ربنا بديه سناد وأعطنا أصل اليقين مع كمال العافيات دائم وأصلح ما فسد وارفع لكل المذيات منك الهداية والعناية والنعام السابق وما تشاء كان فانظر في العيون الراحمات جبنا الإلهي بالقبول أعمالنا والدعوات ندخل مع طه وآله في الصفوف ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولات ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولات معهم وفيهم دائما في الدار ذو الآخرات واغفر لناظمها هم والقاريات ومن سمعها ونشرها وكاتبين وكاتبات وارحم وفق أمة أحمد وذي واصلح للنيات عليه صلى الله وسلم عدد ذر الكائنات في كل الأنبياء والصالحين والصالحات في كل لحظة أبدا على عداد اللحظات والحمد لله كما يحب هذا النعمات تداخل ورضا نفسه قال المادي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا غفي اللطف من الصل يا حليما لا أجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا بذكر رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مامن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج للبيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكلفنا بكلفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت ثقتنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه تشهد بهذا كلمات يا اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت حساب أمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشه وامداد كلماتي يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجدتي عجل بغوثي يا عظيم وسخر الأسباب وذل الصعاب وافتحنا للأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائدين حاسد المعاند بحق سر طاسميم يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجدتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله وسخر وذل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائدين وكل طاغ الماردين عاندي بحق سر طاسميم يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله.

0: الله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربي اغفر لي لا إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب يا ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربي اغفر لي لا إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم والذي لا يموت أتوب إلى ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم والذي لا يموت أتوب إلى ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم قيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربي اغفر لي في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه شيوم ذات كلمات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه ذات عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة
1: الله أكبر الله أكبر

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثوا مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي والوالدي، ربي اغفر لي والوالدي، ربي اغفر لي والوالدي، ربي اغفر لي والوالدي، ربي اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله

الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله.

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعتي وترد بها أنفتي وتصل

اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، ورضني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء، والفوز عند اللقاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك، أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك، فإن

وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقه. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود، الركع السجود الموفين لك بالعهود، إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا

0: وسع كرسي السماوات والأرض ولا يود حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين.

الذين هم في صلاتهم خاشعون من هذا من أكبر العقاب تشهر عظمة من تقفون بين يديه إن من تسوية الصفوف من تمام الصلاة العقب على الخط الأخير حتى يستوي الصف بارك الله فيكم استووا. الله أكبر. يا شريك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.

وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين

تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور

ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة.

ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط

لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينسلون لا يستطيعون

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه

أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وهو بكل شيء عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السماوات وملء ما شاء الله.

وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم عافنا واعف عنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والبركة والعافية ولا تجعلنا من المحرومين اللهم ارفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والحروب والفتن ما ظهر منها وما بطن وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله

الله أكبر، سبحان ربي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، صلى الله عليه وسلم.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تأخذ الله تأخذ الله تأخذ. اللهم أنت السلام أنت السلام. حينا ربنا السلام أنحنا برحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت من الأعراب من الأعراب اللهم أنت على ذلك ذكرك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه النشور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه رضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته.

0: الله أكبر كبير، الحمد لله رب العالمين، لا إله ولا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله.
1: اللهم صل وسلم
0: على سيدنا محمد وعلى السماوات عالم الغيب والشهادة يستحق بين عباده الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا ذرياتنا أحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على

والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعا، نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا، يا ميسر كل عسير.

من كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك.

محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان رب رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.

Amén. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبح، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر،
فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك.

توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية.

وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، بك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وعليك نتوكل، وإليك النشور. أصبحنا وأصبح

اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، خير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه، شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلمات، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه، مداد كلمات سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه، مداد كلمات سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه، مداد كلمات سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه، مداد كلمات سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه، مداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو وخالق، لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق، الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه ومداد كلماته.

0: أهلنا سالما غانما معافا ومن معه وجدنا كل غائب وما فرنا لكم والدنا والديكم بجاه النبي وله إلى حضرة النبي.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
0: بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون.
1: ألم نشرح
0: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
1: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذب

0: الحاكمين
1: بلى ونعلى ذلك من الشاهدين. الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن راه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لأن لم ينته لنسمعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد وقت

0: رضة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
0: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه.
0: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ

0: يروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في

0: الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟

0: تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة.

0: الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين وذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم

0: أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد

0: الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب.

0: الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: آمين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين

ورسوله النبي الوفي الكريم وعلى سيدنا ومولانا محمد منا ومنكم أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا، اللهم ارفعنا، اللهم استرنا، اللهم اجبرنا، اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم مشايخنا وارحم معلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا.

0: أعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه نستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه أنت تعلم منا يا الله يا كريم يا رحيم يا ودود يا حي يا قيوم يا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعلنا ووالدينا ومشايخنا ومعلمينا ووالديهم الحاضرين وجميع المسلمين من عبادك الصالحين المبلحين المنجحين الفائزين البارين الناعمين الفرحين المسرورين المستبشرين المطلوبين

صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ما قال ربنا وسيدنا ومولانا وخالقنا ورازقنا وباعثنا ووارثنا ونصيرنا ومن إليه مصيرنا وولي النعمة علينا من الشاهدين وله من الذاكرين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتخبين وعلى

0: الحمد لله
1: واستخلص الحمد لنفسه
0: الحمد لله
1: وجعل الحمد دليل على طاعته
0: الحمد لله
1: ورضي بالحمد.

0: الجنان ونعيمها
1: وشريف المنزلة فيها يا كريم
2: يا كريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
1: آل سيدنا محمد. اللهم صل سلم عليه
2: يا كريم. اللهم إنك أحضرتنا ختم كتابك
1: الذي عظمت حرمته يا الله
2: وجعلته مهيمنا على كل كتاب
1: أنزلته يا الله
2: وقرآن عرفت فيه عن شرائع أحكامك وفرقانا
1: فرقت بين حلالك وحرامك يا الله
2: وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالحق
1: تنزيلا يا الله
2: وجعلته نورا تهدي به من الظلم الضلالة باتباعه وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق
1: إلى استماعه يا الله
2: وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه
1: يا الله.

0: الله
1: وسهلت على حواشي ألسنتنا
0: حسن إعادته يا الله
1: اجعلنا يا ربي يا الله ممن يتلوه
0: حق تلاوته آمين
1: ويرعاه
0: حق رعايته آمين
1: ويقينه لك باعتقاد التصديق
0: بمحكم بيناته آمين
1: ويرجع إلى الإقرار
0: بمتشابه آياته آمين
1: ويجرى بأنه من عندك لا تعارضنا الشكوك في تصديقه
0: ولا يختلجنا الزيغ عن قصدي طريقه يا كريم.

0: توصل إلى قلوبنا فهم عجائب
1: أمثالها مين
0: وزواجرنا التي ضعفت
1: الجبال عن احتماله يا كريم
2: كريم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على سيدنا

0: تراك تغل إلى الأعناق يكفا
1: تضرعت إليك يا الله.
0: واعتمدت في صلاتها راكعة وساجدة بين يديك
1: يا الله.
0: أو تقيد بأنكال

0: منن منك عليها يا سيدي،
1: لا منن منها عليك يا الله.
0: بليت شعري أتراك
1: تصف.
0: أتراك تصف.

0: الحساب. أما وعزتك وجلالك ما
1: أصغت الأسماع حتى صدقت يا الله,
0: ولا أسبلت العيون واكفل
1: العبرات حتى أشفقت يا الله,
0: ولا عجت الأصوات إليك
1: بالدعاء حتى خشعت يا الله.

0: اللهم صل عليه
1: وعلى آله الطيبين الأخيار، صلاة يغبطهم بها من حضر الموقف
0: موقف يوم الدين آمين.
1: وصل اللهم على آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين.

شكرا على نعم تترى، نحمد سرا وجهرا.

الحمد لله رب العالمين الحمد لله على من جعل محبته أعلى مقامات اليقين وإيثار منه لعباده المخلصين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وآله الطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد قال الله عز وجل في كتابه الكريم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلمهم لله أشدهم له خشية وكذلك قال الله عز وجل في كتابه الكريم والذين آمنوا أشد حبا لله سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما الإيمان فقال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فنفهم من هذه الآيات وهذه الأحاديث أن معرفة الله تقتضي حبه لكن كذلك تقتضي خشيته في الظاهر الحب والخوف متضادان فكيف نجمع بينهما ذكر سيد الحبيب علي جفري أنه مرة كان في فرنسا مع الإمام الشهيد رمضان البوطي رحمه الله كان معهم برنامج ليلتين الأول ليلة كان للكفار والنقاش مع الكفار وليلة ثانية كانت للمسلمين فاستأذنت كافرة غير متدينة أن تحضر الليلة الثانية للمسلمين فحضرت وبعد البرنامج راحت إلى المكتبة التي كانت فيها حبيب علي جفري والشيخ رمضان البوطي لتسألهم سؤال وهي دخلت المكتبة وهي في شدة البكاء وقالت ذكرتم أنني أحب الله إن آمنت به وهذا مفهوم لكن ذكرت أنني أخافه كيف أخافه لم أستطيع أن أجمع بين الحب والخوف فلما سمع السؤال شيخ رمضان البوطي بدأ أن يبكي وقال وهل وجدت خوفا أشد من خوف المحب من أن يفقد محبوبه فنحن في الحقيقة الخوف هو ملزوم المحبة كل محب في الحقيقة خائف لكن خائف أن ماذا يخاف المحبين المحبين مع ما عرفوا من رحمة الله وحنانه ومع ما شهدوا من تعطفه وألطافه لم ينسوا هيبة الله ومع فزعه منه يشتاقون إليه وينقبضون بين يديه ففي الحقيقة المحبين يخافون من إيش؟ يخافون عن البعد عن المحبوب فيقولون أن مقام المحبين أعلى من مقام الخائفين لماذا ماذا يخافون منه المحبين المحبين يخافون من البعد والخائفين يخافون مثلا من العذاب ونعم الخوف من العذاب حق ويخافون من حرمان دخول الجنة ونعم الخوف من حرمان دخول الجنة حق لكن خوف المحبين الخوف الذي فيه رأس الحكمة وهو خوف فقد الصلة مع المحبوب ذكر شيخ أبي طالب المكي صاحب قوت القلوب هو ذكر بعض الأشياء يخافون منه المحبين فذكر خوف الإعراض وذكر خوف الحجاب وذكر خوف البعد لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيبتني هود وأخواتها ما الذي شيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول أكثر الشراح في هذه الأحاديث في هذا الحديث أن الذي شيبه مما يذكر في هذه الآيات من أحوال يوم القيامة والحوادث النازلة على الأبواب السابقة فهم لما يسمع عن هذه العذاب يخافون لأمته فلشدة اهتمامه لأمته كان يخافون لهم فيقول هذا الذي شيبه
لكن يقول بعضهم الذي شيبه لما يذكر في هذه الآيات من البعد الأمم عن ربهم. فهذا يدل على شدة قربته وشدة محبته لله، لأن حتى التفكير في البعد خوفه. من يخاف البعد إلا من كان قريب. وكذلك ذكر الشيخ بعد خوف البعد خوف السلب أو خوف الإيقاف مع عدم المزيد، وهم يرون هذا عقوبة لهم. يذكر أن شيخ أبو بكر بن سالم من اليوم الذي خلق ويشرب من كأس المحبة إلى اليوم الذي توفي وما زال يشرب من كأس المحبة حتى يقوم الساعة يشرب من كأس المحبة. فالمحبين دائما يريدون الزيادة. وذكر الخوف السلو، وهو قال أن هذا أخوف ما يخافون منه المحبين. لماذا؟ هو قال لأن المحبين يعرفون أن محبتهم لله أصلا ما كان منهم بل كان من الله، فكذلك السلو سلوهم عنهم كذلك من الله، فهذا الله هم يرون هذا أن الله يبعد عنهم. ولماذا هذا أخوف؟ لأن هذا يحصل بدون شعور، فقد يرون أو قد يظهر لهم شيء يرونه نعمة لكن هو في الحقيقة لهم عقوبة وهم ما يعرفون. يقول الله، فواحد ربما يسأل كيف نحب الله؟ قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستوان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فضرب الله مثلا في هذه الآيات بينه وبين خلقه، يقول أن رجل له شركاء كل واحد منهم يريد حقه منه وكل واحد منهم يجذبه إليه وكل واحد منهم يريد فراغه له. هذا مثل الشخص الذي في قلبه حب لغير الله، خلاص قلبه مشغول عن الله، خلاص مشغول عن ذكر الله، عنده حب آخر مثل حب للدنيا وحب لشيء آخر، خلاص مشغول قلبه. لكن الرجل الثاني سالما من الشركاء خالصا من الشرك متوحدا لواحد، هذا مثل الشخص الذي في قلبه الذي ليس في قلبه إلا الله. هل يستويان مثلا؟ بلى، وجد فرق كبير بينهما. يقول الله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يقول بعضهم من معاني ولا تشركوا به شيئا ولا تحبوا غيره. يقول الشاعر: العشق إن مس القلوب شقها وإن تكن حرائر استرقها. والعشق إن سر القلوب ضرها وليس يستعبد إلا حرها. وليس يستعبد إلا حرها، هنا الشاهد، لو كان في القلب حب لشيء لا يدخله حب آخر، خلاص هو عبد لهذا حب. فينبغي نحن نفرق قلوبنا عن حب الدنيا وحب كل ما يكرهه الله. فإذا فرغت القلب وكان في القلب حب لله فقد أنت تمشي على الأرض وأنت لأهل السماء كشمس لأهل الأرض، وأنت تكون موضع نظر الله في الأرض، وأنت تعيش في هذه الدنيا لكن تذوق نعم الجنة. كيف تذوق نعم الجنة؟ يقولون أن ليس في الجنة نعيم أعلى من نعيم المعرفة ونعيم المحبة، وكذلك ليس في الجهنم عذاب أشد من عذاب الانقطاع. فالخلاصة كما ذكرنا أن الخوف الذي فيه رأس الحكمة هو خوف فقد الصلة مع المحبوب. فلابد كل واحد مننا نحاول على قدر استطاعنا أن نفرغ قلوبنا من حب هذه الدنيا عشان نكون عباد خالص لله. فنسأل الله أن يقوي هذه الروابط ويجعلنا من خواص المحبين وخواص المحبوبين، ويجمعنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى الجنات. والحمد لله رب العالمين، وعافو منكم.

0: الحمد لله كما أمر وخلق كل شيء بقدر وجعل المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ثم الصلاة والسلام على أفضل البشر سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد كيف يبدأ واحد أن يشكر ربه لهذه النعم النعمة حيث وفقنا للحضور مثل هذه المحاضر وهذه المجالس الذي ختمنا فيه القرآن فربما واحد أو الكثير كما نسمع من أسلافنا أنهم كانوا يختمون إما يوميا أو أسبوعيا أو شهريا لكن فيه منا الذين يفتحون المصحف أو القرآن فقط في شهر رمضان وهذا لضعف تعلقهم لهذا القرآن لهذا الكتاب الذي أنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إذا أردنا أن نتحدث عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه هذا القرآن هذا الكتاب المنزل من الله سبحانه وتعالى إذا بدأنا وتحدثنا عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم حاول بعضهم أن يمدحوه هذا النبي صلى الله عليه وسلم لكن بعضهم مثل الشيخ العارف بالله عبد الغني النابلسي بدأ أن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم لكن بتراتيب سور القرآن بتراتيب سور القرآن وهذا طريقة مميزة على مدح النبي صلى الله عليه وسلم كما يقولون بعضهم ما إن مدحت محمدا بقصيدتي ولكن مدحت قصيدتي بمحمد فبدأ يمدح النبي صلى الله عليه وسلم فاسمع ماذا قال فكان به صلى الله عليه وسلم فاتحة الوجود وبقرة آل عمران شربت من حوضه المورود وبررت النساء امتدت في من بنوره مائدة الشهود وطافت به الأنعام الأعراف ذوي الأنفال ونجى بالتوبة يونس وهود ويوسف برعد شدائده الثقال وسعد به الخليل إبراهيم في بنيان الحجر وحصل به وحي النحل وإسراء الكمال له ليلا في كهف في غره المصون وحملت بنوره مريم لأنه طه الأنبياء وحج المؤمنين ونور الفرقان للشعراء الكاملين ونمل آمن بالقصص لديه وعش العنكبوت في الغار لديه وأذعنت له الروم بأنه لقمان الحكمة وسجدت لعظمته الأحزاب وسبى بمحبته القلوب فهو فاطر الألباب ياسين الصافات من الملائكة وصاد الزمر من الطائفة المباركة سر غافر الذنب العظيم الذي فصلت به الأمور وشغل بين الأشراف وزخرف دخان النفس الجاثية عنده بالأحقاف من هو محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الفتح والحجرات من التجليات العرفانية وقاف الذاريات من طور النفوس الإحسانية من هو النجم الأفلاك وقمر الأملاك المستمد من نور الرحمن الذي به واقعة الحديد والمجادلة وحشر الممتحنة للصف في الجمعة مع المنافقين في تغابن المقاتلة منه طلاق التحريم وميم الملك ونون الحاقة الإحسانية ومعارج نوح والجن السالكين في المقامات الإحسانية من هو المزمل والمدثر صلى الله عليه وسلم زين القيامة وفخر الإنسان وذوي المرسلات لأهل النبأ والعرفان القاطع للمطففين من شقاق البروج الطارق حضرة الأعلى بغاشية الفجر في البلد المولود من هو ضوء الليل ونور الشمس والضحى والمنزل عليه ألم نشرح افتخر التين والعلق بقدره بل كل البري وزلزلت العاديات بقارعة التكاثر في عصر همسة النفس الأبي فكان مولده صلى الله عليه وسلم عام الفيل فابتهجت القريش بالمعون من كوثر السلسبيل وانتصر على الكافرين على أبي لهب وكمل به الإخلاص والفلق وهدى الناس جميعا حتى كل من ربه اقترب اللهم صل على سيدنا محمد فهذا يحاول
1: واحد أن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم مهما حاول واحد أن يمدحه لا يمكن أن يمدحه على حقه ومستحقه، كما يقول حبيبنا علي الحبشي: حاولت أن أصف الحبيب ببعض ما فهم الفؤاد من الثنى القرآني، فوجدت قولي لا يفيء بذرة من عشر معشار العطر الرباني. هذا إذا أراد واحد أن يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نسمع ونرى الذين مدحوه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القرآن وتعلقهم بهذا القرآن، لأن الذي يتعلق بهذا القرآن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الأدب مع هذا القرآن، مع هذا الكتاب الذي أنزل عليه صلى الله عليه وسلم، لأن إذا بدأ واحد أن يتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه قد بدأ بأخلاق القرآن. لماذا؟ لأن سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قالت؟ قالت: كانت أخلاقه القرآن. فينبغي لكل واحد منا أن يبدأ بأداب الذي يشير إلى أنه هو يبدأ أو هو يتخلق بأخلاق أو بأداب القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل إلينا كان أسوة لنا، وكذلك كل واحد الذي يتعلق بهذا النبي صلى الله عليه وسلم أو بهذا الكتاب الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يكون مشرف. نأخذ من جبريل عليه السلام، كان مشرفا لأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ونأخذ من هذا القرآن بنفسه كيف كان هذا القرآن أو كيف صار هذا القرآن من أفضل الكتب، لأن هذا القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا أن نتكلم عن هذه الأمة، هذه الأمة صارت من خير الأمم لأنها هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا إخوان، كيف بواحد إذا تعلق قلبه بالنبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون قلبه مشرفا كذلك؟ ألا يكون قلبه كذلك مشرفا لأنه قد تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع هذا القرآن الذي أنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والعفو.
2: الحمد لله بمحامده كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعمه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صلي وسلم وبارك وعظم وشرف على هذا الحبيب المحبوب طب الأجسام والقلوب ومن إليه منسوب، على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الأحباب، يقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الحق سبحانه وتعالى يبين في هذه الآية الحكمة من خلق الجن والإنس. ما الحكمة من ذلك؟ فيقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحكمة من ذلك أن يتشرف الجن والإنس بعبادة الله، فمنهم من قبل هذا الشرف العظيم فقام بالعبادة والطاعة لمولاه فنال الشرف ونال الربح والسعادة في الدنيا والآخرة، ومنهم من رفض هذا الشرف وأعرض عن عبادة الله وطاعته فخاب وخسر في الدنيا والآخرة. أسأل الله تعالى أن نكون ممن قبلوا هذا الشرف وأطاعوا مولاهم فأكرمهم الله بنعيم الدنيا والآخرة، وأسألك يا ربي ألا تجعلنا من الأشقياء المحرومين من ذلك. ثم قال

تعالى ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليربحوا عليه لا ليربح عليهم، والله غني العالمين. ما أريد منهم من رزق فهو الغني، بل لماذا؟ لأنه أراد أن ينتفعوا به. قال إن وما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو قوة متين. ما قال إن الله الرزاق؟ وقفت وقفة مع هذه الآية، لماذا ما قال إن الله الرزاق؟ الله اسمها اسم إن وخبره إيش؟ الرزاق، تمت الجملة. لكن ما أراد الله ذلك، أن ما أراد للخلق أن يفهموا هذا المعنى. كل الناس يعرفون أنه إيش؟ هو الرزاق، في أحد ينكر هذا؟ ولكن لما قال هو الرزاق أراد منهم أن يعرفوا أنه هو وحده لا غيره، وهو وحده لا غيره. فكثير من الناس في قرارة أنفسهم وإيقان نفوسهم أنه إيش؟ أن الرزاق هو العمل، واحد نجار، واحد حداد، واحد سباك، واحد إلى واحد تاجر. كثير من الناس يعتمدون إيش؟ على عملهم، على جهدهم، على ذكائهم، على سمعتهم، على جماعتهم. قول أنا عندي إتقان لهذا العمل، لذلك إيش؟ يدر علي الأرباح الكثيرة، الناس يقولون علي عندي شطارة، عندي فهم، عندي دقة، عندي مال. يعتمد على ماله، يعتمد على جماعته، على عماله. هذا كله من الشرك الخفي، لا يجوز وحرم. علينا أن نعتمد على الله وأن نوقن أنه هو وحده الرزاق لا شريك له. علينا أن نخرج هذا الشرك من قلوبنا. كل اعتماد على غير الله فهو شرك، شرك خفي. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أسألك يا ربي أن تخلصنا من كل أنواع الشرك الظاهر والباطن. إن الله هو الرزاق لا غيره ذو القوة المتين. لما اعتمد كثير من الناس على غيره سبحانه وتعالى وقعوا ما وقعوا من العداوة لبعضهم، ومن الفرقة، ومن الشحناء، ومن البغضاء، ومن الحسد، ومن المشاجرات، لأنهم اعتمدوا على أنفسهم، نسوا خالقهم، نسوا الخالق، نسوا الرازق، نسوا الرزاق، فوقع ما وقع بينهم. ولو أنهم اعتمدوا على الله عز وجل وتوكلوا عليه لما حصل ما حصل من المنازعات والفرقة بين المسلمين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نأخذ بالأسباب، مأمورين أن نعمل، أن نتكسب بكل كسب حلال الشرع يقره، ونهانا عن الكسب الحرام. قال تعالى فامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها، هذا أمرنا الله بالسعي. وكلوا من رزقه وإليه النشور. ما قال وكلوا من مشيكم ومن عملكم ومن كسبكم ومن تجارتكم ومن صناعتكم، لا، قال وكلوا من رزقه، يعني الضمير يعود على الله، يعني من الله، من رزق الله عز وجل. يعني اعملوا بالأسباب، الأسباب المشروعة قوموا بها، ولكن لا تعتمدوا عليها، بل اعتمدوا على الله الرزاق. ثم يقول عليه الصلاة والسلام في معرض هذا المعنى لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. يحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على الكسب المشروع، عمل مشروع. جاء بمثال وهو إيش؟ الاحتطاب، يذهب إلى الجبل ويأخذ الحطب ثم يأتي إلى السوق إلى فيبيعه.

0: ولكن لا تعتمد عليها. فكثير من الناس يعتمدون على هذه الأسباب فتخسر به يخسرون أموالهم يخسرون لأنه اعتمدوا على إيش؟ على مخلوق ولم يعتمدوا على الخالق. ولو أنهم اعتمدوا على الخالق ما خسروا. قال فيكف الله بها وجهه، يعني الله عز وجل هو الذي يغنيه، ليست التجارة وليس الاحتطاب، لكن عليه إيش؟ أن يحتطب، عليه أن يعمل بالأسباب المشروعة ولكن يعتمد على الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن لا نعتمد إلا عليه، ونسأل الله تعالى أن نتوكل عليه حق التوكل، أن نأخذ بالأسباب ولكن لا نعتمد إلا على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، إنه كريم وهاب. صلى الله على سيدنا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: اللي مبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا

ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلا أتقيا علما كل شر ربنا، واصلح لنا كل الشؤون، وأقر رب الرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء.

ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

0: صحبي شي السحبي والحمد للإله في البدء والتناهي.
1: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله

0: الشرف الأسنى في منظومة الصلاة والسلام على الحبيب المقرب من قاب قوسين أو أدنى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نظم خادم السلف الحبيب أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى، أداء مجموعة الحبيب، تسجيل استوديو نسيم حاجر، ساحة التكريم بكثرة الصلاة والتسليم.
1: من أشرف الأعمال والعلوم للمسلم الحريص والمنهوم
2: صلى الله على محمد
1: وطالب

0: بكثرة الصلاة والتسليم على النبي المصطفى وآله والصحب أهل العزم والتصميم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله.
1: باب القبول لمن صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
0: يا مرتجي القبول من كريمي الهج بذكر المصطفى العظيم
2: صلى الله على محمد
0: واصدع بها تلقى بها ما

0: بكثرة الصلاة والتسليم على النبي المصطفى وآله والصحب أهل العزم والتصميم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله.
1: الصلوات المتعددة وسيلة المنح المتجددة. صلى على

0: بكثرة الصلاة والتسليم على النبي المصطفى وآله والصحب أهل العزم والتصميم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
1: مراتب الأسرار في تكرار الصلاة على النبي المختار.

0: الورى بسر أهل الكهف والرقيم.
1: صلى الله على محمد،
0: صلى عليك الله يا خير الورى بسر

0: المصطفى وآله والصحب أهل العزم والتصميم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
1: خاتمة الصلوات والتسليمات على سيد البريات.
0: يا رب.

والتحمنا من مفسد أثيم. يا ربنا صلي على خير الورى ولتكفنا من ناكث زنيم. يا ربنا صلي على خير الورى وافتح لنا في

الورى في مقعد الصدق العلي الفخيم. عطر إلهي ساحة التكريم بكثرة الصلاة والتسليم على النبي المصطفى وآله والصحب أهل العزم والتصميم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى

0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
1: كتب ويليام كليفورد تقريرا بلغ 30 صفحة في الإسكاب، تقرير خاص سري، وأرسله إلى الجهات السرية الخاصة في الولايات المتحدة قبل أن يرسله إلى أدراج هيئة الأمم. القضاء الرباني شيء غريب، شاء الله عز وجل، شاء الله ولا أدري كيف، أن يقع هذا التقرير في يدي. نعم، قرأته كاملا وعلقت عليه، عملت عليه دراسات في بعض كتبي. طيب، تعالوا حتى أحكي لكم خلاصة هذا التقرير، وخذوا منه بقى الدراسة بدون ما أنا أحكي، بدون ما أعلق ووسع الكلام. أنتوا لحالكم، ربي وهبنا عقول ورشد. أولا، بمقدمة التقرير يقرن ويليام كليفورد هذا بين ما يسميه حركة انبعاث إسلامية قوية رآها متمثلة في النقاشات التي دارت في سلسلة تلك المؤتمرات، وما يراه انهيارا لكثير من الهيل التي كان الغرب يتمتع بها. يرى أن الحضارة الغربية كانت لها هيبة أكثر، وكل ما لا عم تتقلص هذه الهيبة. أي مقدمة كلام. نقطة ب، يحمل بعد ذلك هذا الكاتب بتقريره الغرب من خلال هذه المقارنة مسؤولية النتائج التي قد تنجم من ما يسميه، هذا كلامه، الانبعاث الإسلامي الحثيث الذي بات ينذر بتجاوز المسلمين للحدود التقليدية للممارسات الإسلامية. يعلن الخطر على سمع الغرب، ترى في ظاهرة انبعاث إسلامية بدأت تتجاوز الحدود التمسكات التقليدية اللي نعرفها بالإسلام. هذا الخطر، ما هو علاجه بنظره؟ يتوقع ويليام كليفورد، يقول إنني أتوقع أن ينفخ النجاح الدنيوي المتمثل في تفاقم الغنى العربي عن طريق النفط، مصادر النفط، أن ينفق هذا في الانبعاث الديني، وأن ينفق الانبعاث الديني في هذه الطاقة المادية. نعم، فيدعم كل جانب الجانب الآخر، يدعم الدين بالدنيا والدنيا بالدين، واضح كيف؟ ومن ثم فهو يحذر من أن ذلك قد يكون كفيلا بقلب موازين الحضارة. كل هذا كلامه عظيم. شو لازم نعمل نحن بنظره؟ يؤكد ويليام كليفورد على الغرب، نعم، على الدوائر الخاصة جدا بالولايات المتحدة، ضرورة أهمية القضاء على هاتين القوتين، القوة المادية النفط، والقوة المعنوية الانبعاث الإسلامي، حتى عبيره الانبعاث الإسلامي، وذلك بالطريقة أو الطرق التالية. هذا كلامه، ألخصه، ضرورة وضع الغرب يده على ينابيع النفط في البلاد العربية. طبعا هذا الكلام من أين توصيل؟ من أواخر السبعينات. الأمر تم ولا لا؟ ولا يزال. لا حول ولا قوة إلا بالله. ثانيا، العمل على بث الدعوة إلى فصل القرآن عن السنة من هون. أي العمل على بث الدعوة إلى فصل القرآن عن السنة، ويقول إذا تم فصل القرآن عن السنة فمن السهل أن يتم إخضاع القرآن للاجتهادات المعاصرة، ومن ثم فما أيسر أن يتم التلاقي بين القرآن ومعطيات الحضارة الغربية. بكلام طويل وبنفس مفصل. نعم، ويدعو علانية إلى إخضاع القرآن للاجتهادات والتأويلات المفتوحة الكفيلة بتفريغ القرآن من مضامينه ومسايرة الحضارة الغربية واندماجه في سياسة الغرب. ومنذ ذلك الوقت وضعت هذه الوصايا موضع التنفيذ، والآن ما يجري في عالمنا العربي والله الذي لا إله إلا هو عبارة عن خطى دقيقة لتنفيذ ما أوصى به ويليام كليفورد. المفروض أن كل ما جرى في العراق عبارة عن تنفيذ لوصية كليفورد، وغير العراق منفذ فيه تماما تماما. شيء تم تنفيذ وصية كليفورد بصمت في الخليج، نعم بصمت، وفي شيء ما أمكن أن يتم بصمت، ما تم إلا بالطريقة التي تعرفون وبطريقة الآن التقسيم الذي نعم يتم متابعته. ما يتعلق بفصل القرآن عن السنة، الآن الدعوة الموجودة، هؤلاء الإخوة الذين يطرحون هذه الأطروحة منفذون، وليسوا هم الذين يخططون، ينفذون ما يطلب منهم. المسلمين القرآن يغني، قولوا المسلمين كتربعهم أغبياء، نعم بسطاء، تهملوا يصدقوكم، هذول ما بيخططوا، هذول كل واحد منا ابن وقته، ابن وقته فعلا. والله هذا كلام سليم. المسلمون مصيبتهم ان الواحد منهم ابن وقته، بتهيجوا هلا بيهوجوا بيشتغل مثل ما بدك. لك شو صار امبارح؟ ما كنت هيك، شو الخطه؟ ما في خطه، ما في، نحن ننفذ. أما التخطيط فمن هم أصحابه؟ أولئك هم الذين يخططون، هذا هو الواقع. نعم،
0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.

0: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق، يأخذكم فيها إلى عوالم من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تأليف فداء الشندولي.
1: بينما كان عدد من الصحابة يجلسون بين يدي الرسول الكريم، إذ قال صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فوجئ الصحابة برجل لا يعرفونه يدخل المسجد وتتساقط عن وجهه آثار مياه الوضوء.
2: ما شاء الله،
3: وجهه هذا هو الرجل.
4: ليتني مثل،
3: تبارك الله،
2: هنيئا له.
3: سبحان الله،
5: ترى من هو؟
6: بسم الله توكلت على الله.
1: خرج من المسجد عبد الله بن عمرو بن العاص وظل يرقب الرجل.
5: إلى ما تنظر يا عبد الله؟ أريد أن أعرف من هذا الرجل الذي شهد له رسول الله بأنه سيدخل الجنة. والله لا أحد منا يعرفه، أنا سأعرف.
1: في اليوم التالي وفي التوقيت نفسه حدث ما حدث في اليوم السابق. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فتطلع الصحابة إلى باب المسجد علهم يجدون شخصا آخر، ولكنهم فوجئوا بالرجل نفسه يدخل المسجد كما دخله يوم أمس، وهو ما تكرر في اليوم الثالث أيضاً.

0: بسم الله توكلت على الله. اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان.
1: يا عبد الله انتظر.
2: لا أستطيع الانتظار.
1: إلى أين تذهب؟
2: خلف هذا الرجل.
1: ألا تريد أن تنساه؟
2: لابد أن أعرف لماذا سيدخل الجنة، وما الذي يفعله حتى أفعل مثله وأدخل الجنة.
1: لن يفكر أحد غيرك من الصحابة أن يلحق به.
2: الحمد لله، حتى لا يشعر بنا.
1: تعني أنك تسير خلفه في الخفاء؟
2: حتى الآن، ولكن لابد أن أظهر له في وقت ما.
1: أريد أن أذهب معك.
2: لا، هذه مهمة فكرت أنا فيها ولن يقوم بها غيري.
1: إذن عدني أنك إذا عرفت سر هذا الرجل أن تبوح به لي.
2: أعدك بذلك، ولكن عدني أنت أيضا ألا تخبر أحدا بأنني تتبعت الرجل لأعرف ماذا وراءه.
1: أعدك يا عبد الله، وأدعو الله أن يوفقك لتكشف سره لنا.

السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا. اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أنا لا أجد مكانا أبيت فيه، وقد رأيتك تخرج من مسجد رسول الله، فتوسمت فيك الكرم والصلاح، فهل يمكن أن تستضيفني في بيتك حتى أجد مكانا آخر؟
1: على الروح بوسعة يا بني، تفضل.
0: السلام عليكم يا أهل الدار.
1: اطمئن، لا أحد في المنزل، فأنا أعيش وحيدا.
0: بارك الله لك في منزلك.
1: لنتناول إذن طعام الغداء.
0: ولكنه طعامك.
1: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة؟
0: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أكل عبد الله من طعام الرجل ولم يبح له بسر مجيئه إليه حتى فرغ كلاهما من الطعام.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغ وأوجد مخرجه. هلما يا بني لأصحابك إلى الحجرة التي ستبيت فيها.
2: بات عبد الله 3 أيام في بيت الرجل الذي قال عنه رسول الله إنه من أهل الجنة. كان يرقبه كل يوم في النصف الثاني من الليل وحتى الفجر.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: أمرك عجيب أيها الرجل، بقيت 3 أيام في منزلك ولم أرك تصلي قيام الليل ولو مرة واحدة. كل ليلة تصلي العشاء ثم تنام، ثم تصحو قبل الفجر وتبقى في فراشك تذكر الله.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. تعال يا بني نتوضأ ثم نخرج معا إلى صلاة الفجر.
2: كان عبد الله يسير مع الرجل إلى المسجد وما زال حائرا في أمره، ظل يكتم سره ولم يقل له عن السبب الذي أتى به إلى بيته، ولكنه كان يعلم أن اليوم هو 3 والأخير، وعليه أن يغادر منزل الرجل بعد الرجوع من الصلاة.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة.
0: هات عنك يا عم، سأساعدك.
1: شكرا يا بني، لقد انتهيت من التنظيف، ثم إنك ضيفي وليس على الضيف عمل.
0: لقد انتهت ضيافتك لي، والآن أودعك.
1: في أمان الله.
0: قبل أن أرحل أريد أن أعترف لك بأمر ما.
1: تفضل.
0: كنا مع رسول الله في المسجد وقال لنا: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا برجل لا نعرفه صلى ثم انصرف.
1: وماذا بعد؟
0: 3 أيام متتالية الرسول يقول لنا: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ثم يدخل الرجل نفسه.
1: سبحان الله.
0: أتريد أن تعرف من هذا الرجل؟
1: أريد بالطبع.
0: إنه أنت يا عم.
1: أنا؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
0: نعم أنت، هذا ما جعلني أسير وراءك وآتي إلى منزلك. كنت أريد أن أعرف ما الذي تفعله حتى شهد لك الرسول بالجنة.
1: والله يا بني أنا لا أفعل سوى ما رأيت أنت.
0: ما يحيرني هو أنني لم أرى منك شيئا غير عادي أو شيئا لا نفعله نحن، فما الذي أوجب لك الجنة؟
1: أنا نفسي لا أعرف، فبقدر سعادتي بشهادة الرسول لي، بقدر شعوري بقلة عملي وتقصيري في الطاعة والعبادة.
0: إذن سأتركك وأنا بالحيرة التي جئتك بها، بل وربما أكثر حيرة.
3: ليتني أستطيع أن أزيل حيرتك، ولكني كما قلت لك لا أفعل سوى ما رأيت.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
3: اسمع يا بني.
0: ماذا؟
3: أنا حقا لا أفعل سوى ما رأيت، غير أني أبيت ليلتي وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين.
0: يا الله، هذا والله ما بلغ بك الجنة، وهذا ما لا نطيقه نحن.
4: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق، يأخذكم فيها إلى عوالم من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تأليف فداء الشندولي.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: مرة اسمها أروى اشتكت على سعيد بن زيد صاحب رسول الله من العشرة المبشرين بالجنة، اعتدت عليه عند مروان بن الحكم، قالت له: يا مروان، إن سعيد بن زيد قد سرق أرضي وأدخل أرضي في أرضه فاطلبه. فجاء سعيد بن زيد، كله بعد موت الخلفاء الراشدين، سعيد بن زيد ده من العشرة المبشرين، تاسع تسعة في الجنة، سعيد بن زيد تاسع تسعة من أهل الجنة، بشره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وطلحة، وحتى ذكر سعيد بن زيد من أهل الجنة. فنادوا: تعال يا سعيد بن زيد، هذه المرأة اسمها أروى تدعي عليك أنك غصبت أرضها وأنك سرقت أرضها وأدخلتها في أرضك. قالوا سعيد بن زيد: أنا بأخذ أرضها، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم مكيد شبر طويقه من سبع أراضين. أنا بأخذ أرضها، وقد سمعت رسول الله بإذنه يقول هذا الشيء. قالوا مروان بن الحكم: لا أطلب منك بينة، فاخرج واذهب، ما عليك شيء. قال المرأة: خذي الأرض شليها، أنت اللي تدعين أن سرقتها، شليها الأرض، ما بغيتها، تنازلت عنها. شوف كيف. قال: من نافسك في الدنيا فألقها في نحره، ومن نافسك في الآخرة فنافسه عليها. فذي نافستك في الدنيا بتيده، شليها، أخذتها. قال: اللهم إن كانت كاذبة علي وظلمتني فأعمي بصرها واقبرها في بيتي، في اقبرها في بئرها، ان كانت ظالمه وان كانت كاذبه علي. سعيد بن زيد كان مجاب الدعوه، كان مجاب: اللهم ان كانت ظلمتني وكذبت علي فاعمي بصرها واقبرها في بئرها. بعد فتره جاءت الامطار، وجاءت يا سيل عظيم، ويا سيل وكشف الاراضي كلها، وظهرت الحدود حق المراه. الحدود حق المرأة ما هي حول سعيد بن زيد ولا هي حول أرضها أبدا، بعيد من أرضه. فجاء سعيد بن زيد يقول للحاكم: تعال تعال، وشدوك بالله، أقسمت عليك بالله إلا ما جئت معي. وجابوا معه الناس من أهل المدينة، قال:

0: شوفوا الأرضية وأنا الحدود حقها وأنا الأرض حقي. يومها تكذب علي تقول علي كذا، أنا ظلمتها، سمعت النبي يقول كذا، ونحن كل يوم في الكتب نسمع الكلام ذا ولا نذكر ولا نتعظ. عش من عقول فينها وإيش من قلوب فين هذه القاسية هذه ما نخاف الله سبحانه وتعالى. قالوا تعال شوه، لما رأوها صدقوا به، لكن هو قد تنازل عنها ما أبغاها. يا لتل المرأة تعتذر إليه، قال أما شيء أعطاني الله ما برجع فيه، ربي أجاب دعوتي ولا برجع فيه. من شان تعرف قدر الصحابة قدر الأولياء والصالحين، ما هو كل حد بيتكلم، كل واحد بيسب، كل واحد بيشتم، تعرف قدر الصحابة، ما كل واحد بيلعن حد من الصحابة بيسب حد من الصحابة. انتبه كن على حذر، لا صغار الصحابة ولا كبار الصحابة، لا بعد الفتح ولا قبل الفتح، لا قبل الهجرة ولا بعد الهجرة، أصحاب رسول الله وأصحابه الغر الكرام وأئمة، انتبه كن على حذر. شو من ذي الأولياء لله تعالى، كن على حذر. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت لكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فجاءت المرأة يوم من الأيام أول بعد شهر عمي بصرها، وصارت ما عاد تشوف شيء، وتمشي في أرضها على حذر، حتى سقطت في بئر في أرضها، سقطت فيها وماتت فيها. وتحققت دعوى سعيد بن زيد الصحابي رضي الله عنه. إنسان تتحمل منه كذا، إيش معك من من من أعمال، وإيش معك من ظهر، وإيش معك من يحمل هذه الأشياء، لا تستطيع. ونحن بعيدين عن هذه الأشياء، لابد نرجع إلى الله سبحانه وتعالى.
1: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
2: مشتاق قلبي زاد شوقه للمدينة، مشتاق لا طيبة وباقبل ثراها، مشتاق زور المصطفى في خير طينة، وريت هذه العين كل لحظة تراها.

0: الانتقال من انفراد إلى ائتمام، كما لو بدأ الصلاة منفردة ثم جاءت جماعة فأقاموا الصلاة وكانوا بقربه فانضم إليهم دون أن يغير اتجاهه عن القبلة. 3. الانتقال من إمامة إلى انفراد، كما لو بدأ الصلاة مع مأموم ثم حدث للمأموم عارض فذهب فأصبح الإمام منفردا. 4. الانتقال من ائتمام إلى انفراد، كأن يبدأ الصلاة مع إمام ثم يحدث للإمام عارض فيذهب فيصبح المأموم منفردا. 5. الانتقال من ائتمام إلى إمامة، كما لو حدث لإمام الجماعة عارض فخرج من الصلاة وسحب أحد المأمومين فجذبه إلى مكان الإمام فاستخلفه. 6. الانتقال من إمامة إلى ائتمام، كما حدث لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لما بدأ الصلاة إماما أثناء مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فلما شعر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من النشاط خرج إليهم وجلس إلى جنب أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر، فصار أبو بكر مأموما يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي دخل وصار إماما.
1: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
2: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، شوف المشروع، شفنا قدنا بفتحه.
1: والله جد كل الأحماس ده عندك وما خفت من كلام الناس؟
2: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
1: أوه، وكيف الوضع؟ وإيش الحل؟
2: شفنا بقول لك حاجة، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
1: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ده.
3: لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: كم من فكرة جميلة ولدت في عقول الشباب لكنها ماتت قبل أن ترى النور، وكم من مشروع ناجح نراه اليوم بدأ بفكرة بسيطة وخطوة صغيرة ثم تحول إلى قصة نجاح بين الحلم والواقع وبين الفكرة والتنفيذ. تقف أسئلة كثيرة في حلقة هذا الشهر من برنامج قضايا وحلول بعنوان الشباب والمشاريع، من الفكرة إلى النجاح، من الفكرة إلى النجاح، مع ضيفنا الدكتور فهمي بن شعبان فرارة. يأتيكم البرنامج على الهواء مباشرة يوم السبت عند الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد مساء، ويوم الاثنين عند الساعة 10 صباحا. نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر هاتف الإذاعة 414-111، كما يمكنكم متابعة البث المرئي المباشر عبر قناتنا على منظومتي الوادي وسبايدر الرقميتين. فكونوا على الموعد، فكونوا على الموعد.
3: المجالس تذاكروا إياكم حديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خلال قراءة كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وهو كتاب جمع فيه الإمام النووي 40 حديثا من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واعتنى بأن يكون كل حديث يورده في هذا الكتاب بمثابة قاعدة من قواعد هذا الدين، كما سيأتي معنا عندما نقرأ مقدمة المصنف الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. وهو إمام جليل وعلم عظيم من أعلام الإسلام الذين استخدمهم الله سبحانه وتعالى لخدمة دينه، واصطفاهم الحق سبحانه وتعالى لرفع راية ملة حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
4: برنامج الأربعون النووية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 11 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 1 ظهرا.

0: هناك عدة قواعد يجب أن يضعها المسلم نصب عينيه وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما جاءته بعض الآيات لا يذهب عقله إلى الشك أو الطعن أو اتهام الأنبياء بالضلال أو المعصية أو تسلط الشيطان أو طاعة النفس أو مخالفة الحق عز وجل. القاعدة الأولى أو الآية الأولى التي هي من القواعد والأصول التي نبني عليها عقيدتنا قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا الشيطان، قال له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هذه قاعدة عامة نضعها، وبعد ذلك أي آية أو أي نص يختلف معناه عند القارئ، لا عند الحق عز وجل، عند القارئ ويلتبس عليه أنه فيه ذنب أو معصية، يجب أن ينظر إلى هذه الآية إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن ونحن نعلم أن الذنب والمعصية وخلاف الأولى تأتي إما من وسوسة الشيطان وتسلط الشيطان أو من وسوسة النفس الأمارة بالسوء. ونحن سنقرر إن شاء الله في الأدلة أن الأنبياء هم أصحاب النفس الكاملة الراضية المرضية، لأنهم لو لم يكونوا كذلك لما جاز الاقتداء بهم.
1: برنامج إشارات العارفين يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

0: أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعيش معنا ونحن نعيش معها، وهي في الحقيقة هي أنفاسه صلى الله عليه وسلم التي نحن نتعلل بها ونصبر أنفسنا بها، إذ فاتتنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا معيته صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا رؤيته صلى الله عليه وسلم، لكن حديثه وأنفاسه صلى الله عليه وسلم موجودة معنا وبيننا.
1: برنامج إشراقات في علم الحديث يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد في المساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: آداب سلوك المريد، برنامج علمي روحي يشرح كتاب رسالة آداب سلوك المريد للإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى، في دروس ترسخ في القلب معاني السلوك والتزكية. شرح وتقديم الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
2: من رسالة آداب سلوك المريد للإمام شيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، نفعنا الله به وبكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وإجابته بأن يبادر بالإنابة إلى الله تعالى، ويصدق في الإقبال على الله، ولا يتوانى ولا يسوف ولا يتباطأ ولا يؤخر، وقد أمكنته الفرصة فلينتهزها، وفتح له الباب فليدخل، ودعاه الداعي فليسرع، وليحذر من غد بعد غد، فإن ذلك من عمل الشيطان، وليقبل ولا يتثبط ولا يتعلل بعدم الفراغ وعدم الصلاحية.
3: نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ونسأل الله أن يقبل بقلوبنا عليه ويقبل بوجهه الكريم علينا. آخر ما ذكر سيدنا الإمام الحداد في مسألة حفظ هذا الباعث بترك مجالسة المحجوبين والغافلين من أصدقاء السوء، وكذلك الانتباه من وساوس الشياطين، فإن الشيطان كما قلت لك إذا وجد منك رغبة يشتد وسواسه وشغله، لهذا تجد الإنسان أحيانا يكون في عالم الغفلة واللهو الشديد، ويجد من نفسه أنه كان طبيعيا في أكله وشربه وحياته، فإذا أقبل على الله سبحانه وتعالى ربما داخلته بعض الوساوس، ربما شعر بالضيق، ربما شعر بالهم، وذلك كله من صنائع الشيطان ليكدر على العبد صفاء قلبه وليثبطه عن السير إلى ربه سبحانه وتعالى. بل ربما عرض الشيطان للإنسان بأنواع من الوساوس المتلونة المختلفة، فمرة يأتيه بالتسويف، مرة يأتيه بالتخذيل عن العمل، مرة يأتيه بالاستعجال، ومرة يوسوس له بالرياء، ومرة يقول له أنت ربنا قد كتب المكتوب من قديم، وإذا كنت صالح من أهل الجنة فالله قد كتب أهل الجنة وقد كتب أهل النار من قبل ما يخلقهم، لا تتعب نفسك، وهكذا يتلون حتى يشوش على الإنسان. بل أحيانا إذا ما استطاع الشيطان على الإنسان في ذاته شوش على أهله، شوش إن كان متزوج شوش على زوجته، صلح مشاكل مع الزوجة، بل إن كان غير ذلك ربما تجد الإنسان صار بينه وبين أخوانه، بينه وبين أمه بين مشاكل، كل ذلك أنواع من تجييش الشيطان على الإنسان كل طاقاته ليصد عن الله سبحانه وتعالى. إذا كان المؤمن مدرك لهذا فإنه يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يبالي بكل وساوس الشيطان، ويعرف أن هذه الأشياء منه، وأنه كلب مسلط على ابن آدم، وأن تجاوزه بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى واللا مبالاة به، فإن ذلك يصرفه بإذن الله تعالى. ثم ذكر الإجابة، إجابة هذا الباعث الرباني، إذا بعث الله سبحانه وتعالى هذا الباعث قال فليبادر الإنسان ويحذر من التسويف، يقول الإنسان إن شاء الله خلاص بكرة بعد بكرة، كما يحصل عند كثير من الناس، يحصل عنده شيء إقبال، كأن يكون مثلا حضر مجلسا من مجالس العلم والخير والصلاح، ووقعت كلمة في قلبه، أو أثرت آية في فؤاده، أو حديث نبوي أو كذا، فوجد رغبة، يقول إن شاء الله نحن اليوم يوم الأحد، إن شاء الله من يوم الجمعة ببدأ، لأن يوم الجمعة هذا يوم مبارك، فإن شاء الله أبدأ الإقبال على الله من يوم الجمعة، وأرتب إقبالي على الله، أرتب أورادي. نحن الآن في صفر، إن شاء الله ربيع الأول، إن شاء الله أيام مولد النبي، إن شاء الله ليلة المولد هذه يوم 12 ليلة انتقالية في حياتي، كلها تروح، بعدها خليه في رمضان ولمن الحج إن شاء الله، الحج بعد الحج. فيبقى الإنسان مهما وجدت من نفسك رغبة للتسويف فاعلم أن ذلك من الشيطان، وأن هذا خذلان، وأنك لن تستطيع أن تقوم إذا كان فيك هذه الصفة وهذه الطبيعة. لابد أن تقطع هذه الطبيعة، ولابد أن تقطع هذه العادة، وأن تكون مستيقنا. ما ذكر هؤلاء العارفون، ولا ذكر قبلهم سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم النهي عن العجز والكسل والتسويف، إلا لأنه سبب عظيم من سبب من أسباب الخذلان والبعد عن الرحمن سبحانه وتعالى. فيبغى الإنسان يبادر بما استطاعه ويجتهد ويحذر من هذا التسويف غدا بعد غد، ولا يقبل تثبيطات الشيطان، ولا يقبل تثبيطات أصدقاء السوء، فإن الله تعالى يصلحه إن شاء الله. نعم.
2: قال أبو الربيع رحمه الله: سيروا إلى الله عرجا ومكاسير، ولا تنتظروا الصحة، فإن انتظار الصحة بطالة.
3: نعم.
2: وقال ابن عطاء الله في الحكم: إحالتك العمل على وجود الفراغ من رعونات النفوس.
3: نعم، كما ذكرنا يكون مثلا واحد يقول أنا الآن طالب جامعي، تدخل لك الجامعة، يقول واحد أنا الآن طالب في الجامعة إن شاء الله أول ما تخرج بقوي وجهتي إلى الله. وليش لما تتخرج من الجامعة؟ وإيش الفرق بين الآن؟ الله تعالى الآن ما هو موجود وغدا بيكون موجود، وإلا الآن أنت عاجز وغدا بتكون صحتك أفضل. ما الذي يمنع الإنسان أن يقبل على الله في اللحظة التي بعث الله فيها دافع وداعي الإقبال عليه؟ ليس هناك مانع إلا كسل، عجز، تسويف، تراخي، تثبيط، بطالة. ولهذا ينبغي الإنسان أن ينتشل نفسه من هذا. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم أن يعوذ بك من العجز والكسل، فهذا استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب اقرأ الفصل الثاني.
2: فصل: وأول شيء يبدأ به المريد في طريق الله تصحيح التوبة إلى الله تعالى من جميع الذنوب، وإن كان عليه شيء من المظالم لأحد من الخلق فليبادر بأدائها إلى أربابها إن أمكن.
3: فالتوبة الخلصاء أول خطوة للسالكين إلى الحماء الأمنعي. التوبة قال سيدنا الغزالي: مثال الذنوب مثال السلاسل والحبال، تقيد رجل الإنسان ويده، فكيف يمشي أو كيف يكسب وهو مكبل اليدين والرجلين؟ فإذا أردت السير أول فك القيود التي تقيدك عن السير، فالذنوب والمعاصي قيود تقيد العبد عن السير إلى الله. فلذلك كانت التوبة هي الخطوة الأولى. فإذا صدقت ونصحت التوبة لله سبحانه وتعالى من العبد، فإنه ينطلق انطلاقة عظيمة جدا. فالعقبة هذه عقبة عظيمة ومهمة، لأنها هي أول شيء في الطريق. فإذا الإنسان لم يتجاوز هذه العقبة فإنه يحوم حول نفسه ويدور حول نفسه. وربما بعض الناس مر به 80 سنة وهو لم يتجاوز هذه العقبة، يقبل شوي على الله ويوقع في ذنوب كثيرة ويرجع، يقبل شوي ويرجع. وبعض الناس تجد ذنب من الذنوب عقدة إصرار ما هو قادر يفك عليه عنه، كان يكون عنده ذنب في عينه، يحب النظر إلى المحرمات وما كله، يقوم يصلي إذا غلق صلاته راح فتفرج أشياء محرمة، فما كان في الصلاة من دوافع ترقيه وقفت، يروح إلى مجلس خير يرجع إلى ما صار النظر المحرم هذا عقدة حياته. ولو كم منه شاب 15 سنة 20 30 40 50 يكبره على نفس هذه العلة، فهو مقيد بسلسلة وراضي بنفسه أن يبقى بهذه السلسلة مقيدته. هل هذا إنسان عاقل؟ اكسر هذه السلسلة وهذه الأغلال التي حجبتك عن الله، اكسرها بصدق التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وبادر في الإقبال إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك ينبغي للإنسان أول شيء أن يبدأ بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من جميع الذنوب، وكذلك يرد المظالم، لأنها كذلك حقوق الخلق ما لها حل إلا أن تردها لأصحابها، وما استطاع فليطلب المسامحة منه. سيذكر الآن شروط صحة التوبة. نعم.
2: وإلا فيطلب الإحلال منهم، فإن الذي تكون ذمته مرتهنة بحقوق الخلق لا يمكنه السير إلى الحق.
3: لا إله إلا الله.
2: وشرط صحة التوبة صدق الندم على الذنوب مع صحة العزم على ترك العودة إليها مدة العمر. ومن تاب عن شيء من الذنوب وهو مصر عليه أو عازم على العودة إليه فلا توبة له.
3: نعم، ذكروا شروط التوبة. أولا الندم، وجاء في بعض الروايات الندم توبة، والندم هو الحسرة والأسف على ما جرى من الإنسان. أما كون الإنسان غير متألم من ذنوبه التي فعلها، إنما يتوب توبة خفيفة ضعيفة هكذا، سمع موعظة يستغفر الله يتوب إليه يرجع ولا م... الندم هذا حرارة. يعني لو ترى أنت في نفسك كشاب، أن أضرب لك مثال، أن هناك واحد، أنت عندك اختبار غدا، جاء واحد من أصحابك أعطاك ورقتين قال لك ذاكر هذه الورقتين تراها مهمة، وانت عندك كتاب وذاكرت كتاب كبير وتعبت فيه، قلت هذه ورقتين ما أعمل بها، رميتها. فلما دخلت الصبح إلى الاختبار وجدت أكثر الأسئلة حق الاختبار من الورقتين هاي، خرجت تكون محصور ولا ما فيك حصر، تكون متأسف زعلان، ما تجد في نفسك هكذا شيء يحوك فيك، يعني تألم داخلي، انزعاج من نفسك، زعل من نفسك، زعلان من نفسك. يعني شوية، يعني ليش أنا إنسان غبي هكذا؟ إيش كان كلفتني هذه الورقتين؟ لو قريتها كان 5 دقائق، ما كلفتني حتى 5 دقائق، ورقتين صفحتين. لكن تبقى أنت تلوم نفسك وتعاتب نفسك وبعدين لما تطلع الشهادة وبعدين طلع نتيجتك أقل وبعدين ما قبلوك في التخصص لأن درجتك نقصت، ترجع طول وقتك وانت الورقتين هذه عذاب حياتك، تقعد تتذكرها وتندم، عندك ندم وتألم. شوف هذا في شيء دنيوي بسيط. فإذا كان ندمك على التوبة شيئا من هذا، فأنت متألم زعلان من نفسك، تعاتبها على هذا ما جرى منها من هذه الذنوب، فهذا ندم. أما كونه يمر خاطر عابر على النفس هكذا تظن أنه ندم، فليس هذا بندم، إنما هذا خاطر. فالندم توبة، ثم لابد من أن يستغفر الإنسان ويتوب ويعلن لربه أنه لن يعود، فيكون عنده العزم على عدم العود لهذه المعصية أبدا مهما كان. ثم يقلع عنها طبعا، كل واحد وسط المعصية ويقول أنا تائب منها ما يتأتى. فإذا لابد من ندم وعزم على عدم العود إليها مع رد المظالم للناس أو الإحلال منهم. نعم.
2: وليكن المريد على الدوام في غاية من الاعتراف بالتقصير عن القيام بما يجب عليه من حق ربه، ومتى حزن على تقصيره وانكسر قلبه من أجله فليعلم أن الله عنده، إذ يقول أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي.
3: نعم، هذه حالة المؤمن، أنه يجد نفسه مقصرا مع الله سبحانه وتعالى، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة. فالمؤمن دائما يشعر بالتقصير مع غاية التشمير، والمنافق يشعر بالإحسان كما وصفهم الله سبحانه وتعالى، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. وهذا إذا المنافق إذا عمل عمل قليل، صلى صلوات مثلا أو حضر أو تصدق، يقول فرحان والله أنا سويت شيء كثير، يلا ربي أعطنا الجنة، كأنه يطالب ربه بحقه. لكن المؤمن تجده هكذا قوام صوام كثير العبادة ثم يدعو ربه سبحانه وتعالى كما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت ربي، اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه ما عمل حسنة في حياته وهو يبكي هذا البكاء ويستغفر هذا الاستغفار من عبد الله المحبوب المقرب الموهوب المعصوم. فكيف بحالنا نحن؟ لذلك تجد الأنبياء هكذا، قال يونس رب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين عليه السلام، وقال سيدنا آدم وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وهكذا على ذنب واحد جاءهم على حين غفلة بغير قصد ولا بغير وبغير عزم معصية الله ومخالفة الله. فكيف بنا نحن لا نندم ونتوب مثل هذا الندم؟ أسأل الله أن يردنا إليه. نعم.
2: وعلى المريد أن يحترز من أصغر الذنوب فضلا عن أكبرها أشد من احترازه من تناول السم القاتل، ويكون خوفه لو ارتكب شيئا منها أعظم من خوفه لو أكل السم، وذلك لأن المعاصي تعمل في القلوب عمل السم في الأجسام، والقلب أعز على المؤمن من جسمه، بل رأس مال المريد حفظ قلبه وعمارته.
3: نعم. المنافق إذا أذنب الذنب كأنها ذبابة وقعت على أنفه فقال بها هكذا طارت، وأما المؤمن فإنه إذا أذنب الذنب كأنه جبل على رأسه يكاد أن يقع عليه، فتجده خائف في أي لحظة أنه ممكن هذا الجبل يسقط على رأسه. فتعظيم الذنب من تعظيم الله سبحانه وتعالى. لذلك بعض العارفين الصالحين لا كابر لما فعل أمرا وقال له يا أحد يا سيدي هذا ليس من الكبائر الذنوب من الصغائر، هذا من اللمم، قال له ما عندنا لمم، كل ما كان معصية للكبير فهو كبير، وأنا ربي كبير في قلبي، فكل تقصير في حق الكبير فهو كبير. نعم. فهم يرون الذنب من حيث أنه معصية لمن؟ معصية لله تعالى، فيعظم عندهم الذنب. والذنب مثل السم القاتل الذي يفتك بقلب الإنسان، وقد جاء أن النظرة المحرمة سهم مسموم من سهام إبليس. تخيل سهم، عاد السهم هذا مسموم، إذا أصابك كيف تنجو من الأمراض ومن الآفات؟ الله يعافينا إن شاء الله. طيب.
2: والجسم غرض للآفات وعما قريب يتلف بالموت، وليس في ذهابه إلا مفارقة الدنيا النكدة النغصة، وأما القلب إن تلف فقد تلفت الآخرة، فإنه لا ينجو من سخط الله ويفوز برضوانه وثوابه إلا من أتى الله بقلب سليم.
3: الله يجعلنا وياك من أهل الحظ العظيم، ومن من آتاه الله القلب السليم، ومن من أكرمه الله تعالى بالصدق والرضا والتسليم. اللهم تب علينا توبة نصوحة تطهرنا بها قلبا وجسما وسرا وروحا. اللهم تب علينا توبة لا ننكث عهدها ولا نخلف وعدها ولا نرجع للذنب بعدها. اللهم ثبتنا على الحق والهدى، وادفع عنا الزيغ والرداء، واسلك بنا في طريق الاتباع لحبيبك المقتدى فيما خفي وبدا ظاهرا وباطلا، حتى تجمعنا به في الدنيا وغدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وبسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: آداب سلوك المريد، برنامج علمي روحي يشرح كتاب رسالة آداب سلوك المريد للإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى، في دروس ترسخ في القلب معاني السلوك والتزكية. شرح وتقديم الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.

القرفة والأنفلونزا. القرفة مشروب مفيد للوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا، وكذلك لعلاج هذه الحالات في بدايتها لعلاج نزلات البرد.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: المستمعون الأفاضل، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لجلسة الاثنين الأسبوعية الماضية المنعقدة بدار المصطفى بتريم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم.
2: لآلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعده، فإننا في نعمة تأملنا لكلام ربنا وتعليماته وتوجيهاته، وصلنا في أوائل سورة المؤمنون إلى قوله جل جلاله: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا منهم. فهم أهل الفلاح بشهادة الملك الإله الفتاح جل جلاله، قد أفلح المؤمنون المتصفون بهذه الصفات العظيمة التي ورد فيها 12 آيات: من أقامها دخل الجنة، قام بحقها من تحقيق الإيمان والصلاة على الخشوع والإعراض عن اللغو، الإعراض عن اللغو كل ما لا يعني، أوله وأشده الكفر، ثم المعاصي بأصنافها، ثم الفضول من القول ومن الفعل ومن كل المتاع الفضول الذي لا يستعين به الإنسان، وخصوصا من لغو القول والاستماع له. والذين هم عن اللغو معرضون، هذا يقيم المؤمنين إقامة حسنة أمام ما يعرض وينشر من أنواع اللغو، يعرضون عنهم اشتغالا بالأجل والأجمد، اشتغالا بالأفضل والأكمل، اشتغالا بالإله ومطالعة أسمائه وصفاته تعالى في علاه، اشتغالا بتحقيق العبودية له، اشتغالا بالاستعداد للقائه سبحانه وتعالى. يعرضون عن هذا اللغو الذي هو مصيدة لعدو الله يقطع به عن سبيل الله. والذين هم للزكاة فاعلون، يبذلون المحبوبات للنفوس بحكم الطبيعة والتكوين من هذه الأموال، غير ينفقونها في سبيل الله. للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم، أي فيما اختبروا وامتحنوا به من شهوات الفروج على قوة أدب مع الله تبارك وتعالى وتغليب للعقل وللدين. لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وهذا مخصوص بالرجال، فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، المعتدون الذين تجاوزوا الحد إلى الحرام وإلى ما يعاقبون عليه. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يحفظونها ويؤدونها كما ينبغي، كل أمانة وكل عهد عاهدوا عليه صغيرا أو كبيرا. بذلك وجدنا خيار الخلائق في الأمم السابقة، ثم في هذه الأمة كانوا شحيحين بأن يعاهدوا أو يجعلوا موثق أو عقد أو عهد إلا ما تيقنوا وصدقوا في إرادة القيام به، وعلموا أن ذلك ميسر عليهم، وأحبوا أن ما استطاعوا أن يجعلوه ابتداء من دون وعد ومن دون عهد ومن دون ميثاق، فعلوا ذلك خوفا من أن يخلوا ويقعوا في الخيانة بالأمانة أو في الخيانة بالعهود. فما أتمنن الله عليه من قلوب وأعضاء، ما أتمنن الله عليه من أهل وأولاد، ما أتمنن الله عليه من أوقات، ما أتمنن الله من قدرات وإمكانيات واستطاعات واختيارات، كلها أتمنن الله عليها في أمانات عندنا. وما أتمنن عليه أحد من خلق على سر من أسراره، أو على مال من أمواله، أو على عرض من أعراضه، أو على حق من حقوقه، فيراعون هذه الأمانات ويؤدونها كما ينبغي. لأمانات وعهدهم راعون، فلا يعدون ولا يعاهدون إلا ووفوا بما عاهدوا به، فلا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والذين هم على صلواتهم يحافظون. فذكر في البداية الخشوع فيها، ثم ذكر المحافظة عليها، والمحافظة عليها بالمواظبة والاستمرار على الدوام وعلى الكمال لها في خشوعها، وغير يحافظون على إحسانها وإتقانها وعلى المداومة والمواظبة عليها. هنا قال والذين هم على صلاتهم يحافظون، وقال في سورة المعارج والذين هم على صلاتهم دائمون، ثم إذا ختمها بقول الذين هم على صلاتهم يحافظون. هنا قال على صلواتهم في قراءة أكثر القراء بالجمع، على صلواتهم يحافظون. صلوات الفرض التي افترضها الله هي الخمسة الفروض هذه، وعليها جماهير العلماء الأمة، وقال أيضا الحنفية. وهناك واجب بعد الفرائض الخمس وهو الوتر، ثلاث ركعات كل ليلة. والذين هم على صلواتهم يحافظون، صلوات الفرائض وهو أولها افترضها الله علينا وعظمها، ثم بعد ذلك على نوافلها ما ندبنا إليه منها. فوصفهم بالمحافظة على هذه الصلوات، رزقنا الله حسن الحفاظ عليها. ثم قال الجامعون لهذه الأوصاف من المؤمنين أولئك هم الوارثون. الوارث، وكثيرا ما يطلق هذا بين الناس لفظة الوارث على من حصل شيئا حسنا وجميلا وطيبا مرغوبا فيه، انتهى إليه ووصل إليه، يقول ورث كذا، ورث جاها، ورث مالا، ورث سمعة، ورث حرفة، يعرف كلها. ولكن بالغالب يقولوا يحبون مسألة الإرث هذا، يقدرونه، وخصوصا إذا كان ورث جواهر، ورث مبالغ طائلة، ورث قصور، عمرف الوارث. قال الله الوارث انشف عمره، تريد عظمة الإرث، حقيقة الإرث، هم الوارثون. أصحاب هذه الصفات أولئك هم الوارثون. إيش يرثون؟ قال ما هو قصوركم ولا دنياكم ولا ملككم، الذين يرثون الفردوس. الله أكبر، يا ما أعظم من إرثنا، يعني ينتهون إليه ويسلم لهم ويملكون فيه. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا أولئك هم الوارثون، اللهم اجعلنا منهم. الذين يرثون الفردوس، الفردوس ببستان الجنة وحدائق الجنة، والفردوس المنازل الرفيعة العليا أيضا في الجنة كما جاء في الأحاديث. فيطلق الفردوس على عموم الجنة، يطلق على درجاتها العلى. وفي الجنة أسماء لأجزاء هذه الجنة الوسيعة، من جنة المأوى وجنة الخلد وجنة طوبى وجنة النعيم وجنة العليين وجنة المزيد وجنة الفردوس. فأعالي مراتب الجنة وأماكنها الفردوس الأعلى ومزيد وعليين، وما وراء ذلك فلعموم المؤمنين، ما تحت ذلك لعموم المؤمنين. هذه جنة السلام، جنة الخلد، جنة الطوبة، وعموم اسم الجنة، فهذه لعموم المؤمنين من الإنس والجن. وأما أولو الألباب ما بين عليين ومزيد والفردوس عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وألحقنا الله بهم. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوسي أطيب موضعي يا أرحم الراحمين. قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، هم فيها خالدون. ثم ما ورد من الأحاديث أن جميع بني آدم المكلفين والجن يجعل الله لكل منازل في الجنة وفي النار، إلا من آمن وأطاع فتحول منازله من النار، وتثبت منازله من الجنة، تثبت منازله من الجنة، وتزداد منازله بقدر زيادته عمله وقربه وصدقه وإخلاصه لوجه رب جل جلاله. ومن كفر ومن كذب فيحرم منازله من الجنة، يبني بذلك منازله من النار والعياذ بالله تبارك وتعالى، ثم يرى لكل من الفريقين في الآخرة أنه أيها المؤمن الصالح الطائع لو كنت اخترت الكفر والعصيان تنظر إلى منازل في النار كنت تكون في مثل هذه المنازل والعياذ بالله تبارك وتعالى، ويزداد فرحا يبال للكافر انظر لو كنت اخترت الإيمان والطاعة انظر منازل عظيمة هو له، والهذه كنت تعطاها لو آمنت، تعطاها لو عملت الصالحة، الآن خذ بدلها منازل في النار والعياذ بالله تبارك وتعالى، فهؤلاء يرثون الفردوس وأولئك لهم النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. فما جاء من الأحاديث في ذلك ليس فيه معنى أن أحدا يأخذ منازل الآخر المحسوب هو المنسوب إليه، ولكن يرى أو أهل الجنة وينظرون إلى منازل في النار لو أنهم كفروا لكانوا فيها وفي أمثاله، ويرى أولئك هكذا. وأما ما جاء في بعض الصحيح في مسلم ويرى أنه بعد المغفور لهم يتب ذنوب كبيرة تطرح على اليهود والنصارى، هذا مراد بهم من كانوا اسمه عايشوا يهود ونصارى في الدنيا فكانوا يؤذونهم يسبونهم يتكلمون عليهم، فتأخذ من ذنوب هؤلاء توضع عليهم، وهذا واضح في القصاص. أما أن ذنوب أحد تتوب على آخر من دون كسب الآخر هذا لا يتناقض مع القرآن الكريم، أحد ما يجيبه كتاب الذنوب من لم يعملها الله ما يفعل هكذا، ولا ما يقولوا ولا تزر وازرة وزرة، لكن هؤلاء يهود ونصارى آذوا ظلموا واعتدوا فجيل ذنوب هؤلاء من المؤمنين الذين أدوهم ذنوب فين يروحون بهم، هؤلاء ما عندهم حسنات حتى يأخذ من حسنات يأخذ ذنوب يطرع عليهم جزاء ما اكتسبوا هم ظلموا هم اعتدوا هم، هذا معنى. أما أنه لا مسلم يورث ذنب كافر من دون ما يكتسبه، ولا كافر اسمها يرث حسنات مسلم من دون ما يعملها ولا يكتسبها، ولها ما كسبت عليها إنما تجزون ما كنتم تعملون كما قال الله تبارك وتعالى. فلا يفهم من مثل هذا الحديث فهم خاطئ يظن أن حسنات حد تحمل على آخر، هذا الذي نفاه الله في القرآن، الذي نفاه ليس هكذا المعنى، ولكن في مثل هذا وفي مثل ما ذكرنا وأولنا. وإلا الجنة اسمه أوسع من النار بكثير، ولكن أكثر المكلفين في النار، ما حد يشيل منزلة أحد منزل أحد في الجنة من أهل النار، ولا ينزل أحد منزلة أحد من النار من أهل الجنة، والكل ويقول وأقبل بعضهم على بعض يتسائلون، قال منهم إني كان لي قرين، واحد صاحب في الدنيا كان يعرف يقول إنك مصدقين أنت تصدق بالدين ده أصدق بالبعث بعد الموت وبعد حياة أخرى، كان يستهزئ ملحد يقول إنك المصدقين إذا متنا وكنا ترابا وعظامنا إنا لمدينون، قال هل أنتم يقول الملك هل أنتم تطلعون بتشوف صاحبك هذا الآن فين هو، ويفسح لهم مجال والحجاب يكشف ويشاهد صاحبه في النار يتعذب يا فلان، ورجل الله لذاك حس وروحه يسمع من شان يزداد حسرة فلان تالله إن كنت لا تردين كان بتهلكنا معك لو اتبعتك ومشيت فيك كنت تردين، ولولا نعمة ربي لكنت محضرين معك في مثل العذاب الذي أنت فيه تصيح، أفما نحن بميتين إلا موتى دون رحمن بما نحن بمعذبين، قال إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمله يرجعون ينادون أهل الجنة فيضوا علينا من الماء وما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الله كافر، وإنما تجزى كل نفس ما كسبت لها ما كسبت عليها ما اكتسبت كل نفس بما كسبت رهينة، يقول سبحانه وتعالى ومع ذلك يعفو ويصفح وصفح وعفو كثير، ولولا ذلك ما ارتفعت درجة أحد في الجنة ولا نالوها، ولكن بفضله وبرحمته وبعفوه اللهم ادخلنا الجنة برحمتك، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الله أكبر، ذاك النعيم المؤبد والعيش السرمد لا ينتقلون عنه، لا يبغون عنها حولا، ماشي تحول ولا انتقال مكان ثاني أبد، مؤبدين في دار الكرامة، يتجدد لهم السرور، يتجدد لهم العبور، يتجدد لهم النعيم، يتجدد لهم العطاء، يتجدد لهم سلام قولا من رب رحيم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعمة عقب الدار، لا يرون فيها شمسا ولا مدنية عليهم ظلال، وذلت قطوفها تذليلا، ويطوف عليهم بانية من فضة، وكوب عند قواري كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى، ويطوف عليهم ولدان مخلدون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا، اللؤلؤ المنثور هذا وصف الخدام حقهم، كيف هم؟ حسبتهم لؤلؤا منثورا، تشوف اللؤلؤ المنثور بوصف بسناه وبهائه وبداعة منظره، قال هذا منظر الخدام حقهم في دار السلام، فكيف منظر أهل الجنة نفسهم؟ حسبتهم لؤلؤا أم منثورا، إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا، اللهم اجعلنا من ورثة النعيم ومن ورثة الفردوس الأعلى يا أكرم الأكرمين. قال هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. يا من تتعجبون في البعث وفي الرجوع وفي الحشر، منين جيتوا؟ كيف كونتم؟ من خلقكم؟ ماذا تستغربون؟ ماذا تستنكرون؟ هذه آيات عظمته وجلاله وقدرته. خلقنا الإنسان من سلالة من طين، من سلالة من طين، ما استلم الحفنة من الطين من أجزاء الأرض كلها جمعها الله، كون منها جسد أبينا آدم. خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه، جعلنا الإنسان من بني آدم إلى آخرهم، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. فبداية من الطين خلق آدم، وقيل أن السلالة من الطين في نفسه ما يستل من هذه النطف من الطين، والطين آدم أبوهم، لأن آدم من طين، خلق من طين واستل هو من الطين، استل جسده من الطين من أجزاء الأرض، قبض الله برا من كل أجزاء الأرض وكونها، بذلك جاء الأوادم في ألوانهم وأشكالهم على مثل طبقات الأرض وألوانها وأصنافها، ونفخ فيهم الروح، وهناك كانت الخصوصية الكبيرة، وأمر الملائكة له بالسجود. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ورحم الأم كما وصفه الله تبارك مكين، ما يتأتى اسمها خرقه ولا فتحه إلا اسمها بيسر ولا بسهولة، ومكنة قوية جدا يتكون فيها هذا الجنين، يتحول من نطفة إلى علقة إلى مضغة كما ذكر سبحانه وتعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم نطق بهذه الآيات قبل أن يهتدي الناس إلى كيفية تكوين الأجنة في البطون، من قبل قرون من أن يهتدي الناس إلى ذلك من عالم الحب عالم الحس. ثم جاءت كما قال صلى الله عليه وسلم، فكلها آيات على صدقه صلى الله عليه وسلم، تدعو الخلائق إلى أن يؤمنوا به، رزقنا الله تصديقه ونصرته. ثم جعلنا نطفة في قرار مكين رحم الأم، ثم خلقنا النطفة علاقة، حولها سبحانه حول مبدل علاقة، فخلقنا العلاقة مضغة لحما من اللحم، فخلقنا المضغة عظاما، يتحول المضغة هذه كلها إلى هيكل عظمي، الهيكل العظمي للإنسان يتكون أولا، فكسونا العظام لحما. وقبل سنين لما حضر مؤتمر في بعض الدول الأوروبية المتخصص بالشور في علم الأجنة، لما اهتدى إلى أن في الأجنة تتحول المضغة كلها إلى عظام ثم تكسى العظام لحم، عقد لذلك مؤتمر يسمع وذكر القصة، من حضر قالوا هذا عندنا نقرأه في القرآن، ثم تأمل الآية عجيب الظن نفسه أول ما نكتشف هذا من الجيل هذا أن تتحول العظام بعدين العظام تنبت ينبت عليها اللحم. قولوا شوفوا بالنص في القرآن الكريم نطق بمحمد قبل 1400 سنة صلى الله عليه وسلم: فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر بنفخ الروح فيه وإخراجه من بطن أمه، فتبارك الله تعالى وجل وعظم أحسن له الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فإيش الذي نقص في القدرة التي كونتكم من هذه الأطوار اللي علمتموها؟ ها؟ وكيف تتحول هذه النطفة؟ بعدين بعد لقدها روح وعظام ولحم ودم وبصر وسمع. فين البصر في النطفة؟ فين الخلايا في النطفة؟ فين العروق في النطفة؟ وين المعدة وسط النطفة؟ فين؟ مين معدة؟ وين العظم من النطفة؟ ماشي وسط شيء عظام وسط النطفة؟ قول الله هذه القدرة كل بعد تقول كيف نرجع كيف نرجع؟ ما شفتوا كيف جيت بكم؟ ردكم كما أشاء جل جلاله وتعالى. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون تخرجون من قبوركم كما بدانا أول خلق نعيده، وترون نحيي الأرض بعد ما تموت ثم نحييها ظلما وإذا بها تنبت من كل زوج بهيج. فإيش الذي نقص في قدرتنا؟ ليش تتعجبون رجوعكم؟ ما قلة العقل والفكر والفقه هذا الذي عندكم؟ آيات تدلكم على قوة وعظمة يفعل بها ما شاء. تقول كيف كيف كيف كيف كيف كيف أنت جيت أولا؟ كيف جيت أنت؟ كيف وجدت؟ ما تعود سهل هذاك العادة، لكن هات البداية كيف كان؟ جيت لا إله إلا الله قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهونه عليه وله المثل الأعلى. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوق

0: فوق بعض، وهي الطرائق للملائكة وطرائق لنزول الوحي ولنزول الأقضية والأقدار، طرائق للأرواح وطرائق طرق لرفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. 7 طرائق، أي 7 سماوات طباق كما قال في الآية الأخرى، فوق بعضها فوق بعض، وهي مع ذلك طرق لتنزلات الملائكة ولنزول الوحي ولنزول الأقضية والأقدار ولرفع الأعمال ولصعود الأرواح أيضا فيها، كما قال عن الكفار أنهم لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لغيرهم أبواب السماء، فهي طرائق كما قال تعالى: ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. كل شيء خلقناه رتبناه ودبرناه، وهؤلاء لما خلقنا السماوات فوق الأرض ما اسمها نسينا الأرض ولا ما فيها ولا ما فيها ولا ما كنا سما تنطبق عليها ولا تفنيها ولا تنهيها ولا تسقط فوقها ولا شيء، ما كنا عن الخلق غافلين. وكل إن خلقنا كل شيء بقدر، وخلق كل شيء بقدره، لكن ما كنا عن الخلق غافلين. لا يلهينا خلق السماء عن خلق الأرض، ولا ما في الأرض عن ما في السماء، ولا الأرواح عن الأجسام ليس من الأرواح، ما يغفل عن شيء. كل ذرة من ذرات الخلق غاية في الصنعة والإتقان، يسيرها ويقدرها ويدبرها، ولا يغفل عن شيء، بل هو قيوم على كل شيء. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، حشاه جل جلاله وتعالى في علاه. ثم ذكر العلامات الواضحة لمسألة الإحياء بعد الإماتة فيما ينزل من السماء ويحيي به الأرض بعد موته، ويمشي فيها جنات وأعناب ونخيل وفواكه، فسبحان الذي عظمت قدرته ولا يحدها حد، وهو على كل شيء قدير. نسأل أن يثبتنا على الاستقامة، وأن يتحفنا بالكرامة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة، وأن يربطنا بالمظلل بالغمامة، صلى الله عليه وسلم ربطا لا ينحل، حتى نحشر معه في يوم الحول الأجل، ويظلنا الله في ظل لوائه، ويوردنا على حوضه المورود في أوائل أهل الورود. اللهم آمنا يوم الفزع الأكبر، وثبتنا على الاستقامة، واجعلنا من ورثة الفردوس الأعلى، وأهلينا وأولادنا وذوينا وأحبابنا وطلابنا والحقوق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
1: المتابعون الكرام، كنتم تستمعون إلى إعادة لجلسة الاثنين الأسبوعية الماضية المنعقدة بدار المصطفى بتريم.

0: مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.
1: كان يقول بعض الصوفية إن هذا العالم الأرضي وإن كان حد العلو للسماء وأفلاكها ومن فيها من الملائكة، لكن ما دام في هذا العالم محمد فشرف الأرض لا يأتي عليه شيء. ولما أجمع أهل العلم قديما وحديثا على أن القبر الشريف والموضع التي ضمت ذاته عليه الصلاة والسلام أفضل حتى من العرش والكرسي، قال أليط بالأرض شرف، لأن ذلك القبر وموضعه إنما كان من تلك الأرض، وإن كان شانه غير شان الأرض، وإن كان حكمه غير حكم الأرض، بل حجرته الشريفة قال الكثير من العلماء إن إناطة القبر بها كان لها الفضل على سائر ما فوقها، بل مدينته كلها كان لها الفضل، وكان عليه الصلاة والسلام يخبرنا عن ذلك الفضل ويقول لنا إن الله سبحانه وتعالى جعل على أنقابها حرس من الملائكة، فهل جعل على أرض غيرها تكريمة لمحمد بن عبد الله وشرفا لذلك الشريف الذي أعطاه الشرف كله وأعطاه الكرامة كلها وخلع عليه ما لم يخلع على غيره من الأنبياء ولا الرسل ولا من الملائكة ولا من المخلوقات ولا من المحبوبات، ولا شيء أحب إلى الله من نبيه وعبده محمد عليه الصلاة والسلام. فمن نعم الله أن كان بين ظهرانينا ذلك القبر الشريف نرد إليه فنسلم، وإن كنا لا ندرك ما معنى السلام، لكن يدرك الإنسان إذا وقف أنه سلم على حي كريم، وأن مقتضى الكرامة أنه يرد عليه فقط، وأن له الشفاعة لا لغيره، وأن مقتضى الشفاعة أن من وقف على الباب يشفع فيه، وأن له بمثابة وأن له ما ليس لغيره من المثابة ولا من الدرجات العلا ولا من الأكوان. ثم عرفنا هو بأن الخلق العظيم بمعناه وظاهره وباطنه ومفاده وحسه وما يؤول إليه معنى هذه الثلاث الكلمات الفضاضة التي لا يأتي التفسير ولا يأتي المقال ولا يدرك القلب معناها حقيقة، أعطانا هو بأن الخلق العظيم كان لمحمد. فهل يكون لصاحب الخلق العظيم أن لا يرحم من لا يسلم عليه، أو أن لا يتكرم بالرد عليه، أو أن لا يعطيه حاجة فيسألها له من ربه، أو لا ينيله مطلوبة، أو يرجع من عنده صفر اليدين، أو يرجع خائبا؟ لا. ثم فوق هذا كله أن الناس بعوامه يدركون ما لشرف المدينة من غير أن يقرأوا فيها حديثا أو كتابا، ويدركون ما لشرف الزيارة من غير أن يعرفوا فضل الزيارة ولا فضل السلام، ويدركون أن القلوب تهفو إلى مدينته صلى الله عليه وآله وسلم وتخف الروح إليها سائرة بكليتها، فيأتي الواحد تلو الواحد والعشرة تلو العشرة والمئة تلو المئة والألف تلو الألف، كلكم وافدون على حضرة كريمة لا يعرف أحدهم إلا أنه رسول الله وأنه أبو المؤمنين، وفي قلبه خواطر وهواجس لا يقدر أن يتكلم أو أن يظهرها أو أن يقول عنها شيء، لكن إتيانه وحركته القلبية وبسطه المال وإنفاقه الكثير يعرفه أن ذاك إنما هو لدعوة كان دعاه بها صاحب القبر الشريف.

هل تريد أن تطلب العلم الشرعي وتأخذه من مصادره الصافية؟ فعليك إذن بدراسة كتب العلماء الثقات، ومنهم أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن عبد الرحمن البغدادي، ثم الدمشقي الحنبلي. ولد ببغداد سنة 36 و700، ثم قدم وهو صغير من بغداد مع والده إلى دمشق سنة 44 و700. أخذ العلم عن علماء أجلاء، منهم محمد بن الخباز وإبراهيم بن داود العطار، ورافق زين الدين العراقي في السماع كثيرا، ولازم مجالس الإمام ابن القيم إلى أن مات. تتلمذ له علماء كبار، منهم أحمد بن نصر الله مفتي الديار المصرية، وابن اللحام، وزين الدين الزركشي، وشهاب الدين بن الشحام وغيرهم. أثنى عليه العلماء ثناء عاطرا، قال العليمي: هو الشيخ الإمام، والحبر الهمام، العالم العامل، القدوة الورع الزاهد، الحافظ الحجة الثقة، شيخ الإسلام والمسلمين، مفيد المحدثين، جمال المصنفين. وقال عنه ابن حجر: مهر في فنون الحديث أسماء ورجالا وعللا وطرقا واطلاعا على معانيه. وقال ابن حجي: أتقن الفن وصار أعرف أهل عصره بالعلل، وتتبع الطرق، وكان لا يخالط أحدا ولا يتردد على أحد. وتصانيفه القيمة تدل على غزارة علمه، ومنها لطائف المعارف، وتقرير القواعد وتحرير الفوائد المعروف بقواعد ابن رجب، وشرح علل الترمذي، وجامع العلوم والحكم، وغيرها من الكتب النافعة. وصنف شرح الترمذي فأجاد فيه، وشرح قطعة كبيرة من صحيح البخاري. ومع علمه وتصنيفه كان صاحب عبادة وتهجد ووعظ وإرشاد، وكان مشهورا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكانت مجالس تذكيره للقلوب صادعة وللناس عامة مباركة نافعة. اجتمعت الفرق عليه ومالت القلوب بالمحبة إليه. توفي ابن رجب في دمشق في رجب سنة 95 و700، فرحمه الله وأجزل له المثوبة.

0: والعصر
1: أي الدهر أو صلاة العصر، وقيل عصر النبوة.
0: إن الإنسان لفي خسر،
1: المعنى خسران ونقصان وهلكة.
0: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: المعنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فليسوا في خسران، وتواصوا أي أوصى بعضهم بعضا بالحق أي الإيمان، وتواصوا بالصبر أي الصبر على الطاعة وعن المعصية.
0: صدق.

الصدقة برهان للمسلم وحجة على صدق إيمانه، تكفر الذنوب، تقي مصارع السوء، تداوي المريض، ينتفع بها الميت، يأتي صاحبها في ظلها يوم القيامة، تفدي صاحبها من عذاب الله، يقبلها الله تعالى ويضاعفها لصاحبها حتى تكون أعظم من الجبل. ففي الحديث: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. كثيرة هي فضائل الصدقة، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ففي هذا الحديث بيان عظم جوده صلى الله عليه وسلم. وللصدقة أشكال كثيرة، منها تفطير الصائمين، سقي الماء، السعي على الأرامل واليتامى ومساعدة الأسر المحتاجة، بناء المساجد ومساعدة طلبة العلم.

0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.
1: ذكر المترجمون في ترجمة سيدنا الإمام عبد الرحمن ابن الشيخ علي بن أبي بكر السكران رضي الله عنه الذي عاش في القرن التاسع الهجري، قال: كنت أيام الطفولة أجيء إلى البيت فأجد والدي على سجادة يذكر الله، ذهبت إلى أمي فوجدتها على سجادة تذكر الله، ذهبت إلى إخواني الكبار فوجدت كل واحد منهم على سجادة يذكر الله أو يطالع شيئا من كتب العلم النافع، ذهبت إلى الخادم والخادمة فوجدت كل واحد منهم على سجادة يذكر الله، نزلت إلى الشارع لألعب فلم أجد لعابا ألعب به، فاضطررت أن أتخذ لي سجادة مثلهم وأجلس مثلهم أذكر الله. هكذا مجتمعات ربت الشباب وأخرجت الكثير الطيب بعاداتها وتقاليدها الحسنة.
0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: كم من فكرة جميلة ولدت في عقول الشباب لكنها ماتت قبل أن ترى النور، وكم من مشروع ناجح نراه اليوم بدأ بفكرة بسيطة وخطوة صغيرة ثم تحول إلى قصة نجاح بين الحلم والواقع وبين الفكرة والتنفيذ. تقف أسئلة كثيرة في حلقة هذا الشهر من برنامج قضايا وحلول بعنوان الشباب والمشاريع، من الفكرة إلى النجاح، من الفكرة إلى النجاح، مع ضيفنا الدكتور فهمي بن شعبان فرارة. يأتيكم البرنامج على الهواء مباشرة يوم السبت عند الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد مساء، ويوم الاثنين عند الساعة 10 صباحا. نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر هاتف الإذاعة 414-111، كما يمكنكم متابعة البث المرئي المباشر عبر قناتنا على منظومتي الوادي وسبايدر الرقميتين. فكونوا على الموعد، فكونوا على الموعد.
3: الإنسان إذا ما وجد السعادة داخل أسرته فلن يجدها خارج أسرته، لأن هذا مرتبط بما أراد الله وما فطر الله تبارك وتعالى عليه الإنسان. فالسعادة من داخل البيت مهم جدا، ينبغي أن يقيم الإنسان لذلك الآليات ويستخدم الخطوات المناسبة. كيف أكون متماسك مع أسرتي؟ كيف أكون سعيدا معهم؟ كيف أكون حسن التعامل؟ كيف أكون بشوشا؟ كيف أكون مبتسما داخل أسرتي؟ أشعر بالسعادة معهم ويشعروا بالسعادة، ويشعروا بالسعادة معي. فهذا أمر مهم جدا ينبغي أن لا ينقله الإنسان إلى موت آخر، فإنه فيما بعد يترتب عليه أشياء لا تحمد عقباها. من غير شك أن الإنسان يكون له أصدقاء، يكون له أصحاب يلتقي معهم يتسلى، لكن لا ينبغي أن يفصل هذا الذي يقوم به ويمارسه مع أصحابه عن تفقيده أسرته.
1: برنامج بيوت مطمئنة يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الأربعاء في المساء.

0: عندما أشد الحبل إلى طرفي وأنت تريد أن تشده إلى طرفي، وكنت أنا قويا وكنت أنت قويا، وافترضنا أنني تغلبت وأنت أيضا تغلبت، الذي سيحدث أن هذا الحبل سيتمزق. وهذا معنى قول الله عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان في السماوات والأرض آلهة إلا الله لفسدتا، بناء على تصور أن هذا إله وهذا إله، لأن هذا الشيء يتمزق بين الإرادتين المتكافئة، يتمزق بين القدرتين المتكافئتين، شيء معروف. إذن وهذا ما يسمى بدليل التمانع. إذن لا يمكن أن نتصور أن هنالك أكثر من إله واحد، وقد اختلف في أمر الخلق وعدمه، لا يمكن. لا إن تصورنا أن الواحد منهم يقلب الآخر، ولا إن تصورنا أن كل منهما سيكون آخر.
1: برنامج الإسلام في ميزان العلم يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الأحد، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 1 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 11 صباحا.

0: قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت تلك اللبنة؟ فأنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنت تلك اللبنة. فالأنبياء كلهم جاءوا ليبنوا بناء واحد، كلهم جاءوا بدين واحد، كلهم جاءوا بلا إله إلا الله، وكلهم جاءوا بعمارة هذه الأرض بطاعة الله وعبوديتنا لله وبعبادة الله. هناك تصير هذه الأرض أمة واحدة، هناك يجتمع الناس، هناك يتعاون الناس، هناك يتحابب الناس، هناك يتكاتف الناس، هناك يتوحد الناس على هذه الأرض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان خاتم النبيين ومن أنهى الله تعالى به الرسالات والبناء.
1: برنامج أنوار كلمة التوحيد يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الأربعاء ويوم الاثنين عند الساعة 1 ظهراً.

0: حروف ومعاني، برنامج يسلط الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية مع وضع الحلول والمعالجات بأسلوب سهل وميسر. حروف ومعاني مع فضيلة الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا سيد المرسلين. بدأنا في الحلقة الماضية وقلنا أن كلمة الله وأولها طبعا ألف، ألف وليس ألف، ألف. هذه الكلمة دائما الناس لا يعطونها حقها من الاحترام والتكريم. يعني إيش؟ يعني إذا قلنا الله لابد أن تهتز المشاعر كلها. وضربنا لكم النبي لك مثل، بحكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دائما إيش؟ دائما يعرف حق كل شيء وقدر كل شيء، ولذلك لما قال الله وخرجت من القلب كان كل شيء. وإذا قلت أنت مثلا معتمد على الله فعلم هذا لأولادك. نحن نريد في هذه الحلقة أن نلفت نظر الآباء والأمهات وجميع المدرسين والمدرسات والكبار من الأولاد والصغار إلى أمر مهم جدا. كثر الآن إيش؟ الاستهزاء باليمين. كيف استهزاء باليمين؟ يعني الولد كسر الجلاس، جلاس كسر، زجاج كسره، فنجان كسره، طير شيء في فرش، مندري إيش. من فعل هذا؟ من لقى هذا؟ قال والله العظيم ما هو أنا، وهو الذي فعل، والله وديني. عادوا ما كفى، كأنه يقول إنه الله لابد بغى عادوا كلمة ثانية تسنده. هذا نحن نحتاجين السند. أما رب العالمين مجرد ما تقول الله لا شيء أعلى من هذه الكلمة أبدا. لذلك يقول والله وديني ما لقيت شيء. لا، هذا كلام بغينا بنحاربه كلنا مرة. مدرس في المدرسة، أب في الدار، أم في الدار، كبير في الدار، أي إنسان عاقل يشوف ولد يستعمل لفظ الجلالة، هذا اللفظ المقدس الذي لا بد علينا جميعا أن نقدسه ونحطه على راسنا. نحن عبيد لله، المسلم والكافر، عبد بغاه ولا بغاه، ويومه كافر بغاه فين؟ قلت لكم أنا مرة من مرات إنه أهل الشعر يقولون على الإنسان إيش؟ طر يا طير وخيطك بيدي، يعني إيش؟ وإليه ترجعون ولا لا؟ الكافر بيرجع لعند ربه والمسلم بيرجع عند ربه. المهم إنه ذا بيحصل له جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهناك بيحصل فيها عذاب وجحيم وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ووديان بعيدة ومكان يهوي فيه لمدة 500 عام وبلاوي كثير وفيها ملائكة غلاظ شداد. بيقولون لك الحين الجماعة ذيلة يسمون أصحاب المستشفى ملائكة الرحمة، توهم هم يسوون لهم ملائكة الرحمة ولا غيره، إنما هم بشر وفقهم الله. الملائكة ليش يعذبون الناس؟ هم يقول لك يا هم إلا ملائكة الرحمة، بيقولون زي بعضها هي لا تعذبونهم مساكين الله ذي خلوهم. قل له لا، أنتم عصيتم رب العالمين، أما الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، عليها ملائكة غلاظ شداد. لذلك علموا أولادكم أن كلمة الله هذه ما يمكن تجي هو كذا على الهومية من قال من حلف، قول والله والله والله والله، إيش اللعب والمسخرة هذه؟ أنا حس قلبي ينجرح لما حس الطفل صغير عمره 5 سنوات والله والله والله، إيش والله والله؟ ما يمكن يجيب هذه الكلمة. نحن لما قلنا نحن في 10-11 سنة ما نحلف بالله لا كذب ولا صدق. يقول ليش تحلف بالله؟ أمك تضربك، أبوك يضربك، أخوك الكبير يضربك، المدرس من باب أولى يضربك. لذلك لازم بنتعاون نحن وياكم على إصلاح هذا الغلط. هو في غلط موجود، الله يسفلون به الأولاد، يتكلمون به، أو واحد يجي يسرق ولا يقتل يقول والله ما لقيتي. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا، ما يمكن. لابد علينا كلنا أن نحن نفطن ونتذكر دائما أنه إيش؟ أنه كلمة الله ما تجي إلا في أحلى أوقات، عندما أنت تطيع الله نعم، إنما في اليمين ما يمكن تجي. قال الإمام الشافعي: ما حلفت لا كاذبا ولا صادقا. حتى يروى عن الإمام الشافعي، ما أدري مدى صحته لكنه بيكون صحيح، قالوا إيش؟ قالوا إنه له حق عند حد، قالوا له ما عندك بينة عليك اليمين، قال ما عاد بغيت الحق ذا، لكل اللي بغى مني يمين ما بغيته. كلام جميل، لكنه عالم صالح وورع يعرف حقوق الله. نحن الآن ما نقول للزقور ما تريضين أبدا، كلنا في من أول كانت الأمهات من أول إيش تلقي؟ كان الأمهات من أول لما تربي الطفل الصغير تقول هو ما يعرف في 4 شهور 3 شهور ما يعرف شيء، تقول له الله الله الله الله. لماذا؟ لأنها تعترف هي في خاطرها وفي قلبها أن هذه الكلمة فيها الشفاء وفيها الرحمة وفيها الخير وفيها البركة وفيها الهيبة وفيها الخوف من الله. خلوا يسمعها، خلها ترن في إذنه. ولذلك أنتوا إذا خلقت زقر صغير تقوم بها إيه؟ تقوم تأذنون في إذنه اليمنى ولا لا؟ الله أول ما طرق إذنه الله أكبر. وبالمناسبة جينا عند الله أكبر، كثير من المؤذنين في هذه الأيام جاءوا على موضة جديدة أنا ما أدري منين جابوها، يقولون الله أكبر. ليه؟ قالوا أصحاب النحو يقولون علمت أن الله أكبر. ليه يا لف والدوران الطريق قدامنا بتي ألفاظ الأذان يجب أن تؤتى صحيحة وتنطق صحيحة. الله أكبر، ما يمكن تمد الماء حق الباء حق أكبر، ما يمكن، لأنه أكبر معناها طبل أجوف. عرفتوه الطبل الأجوف اللي يجيبونه ذي اللي يقول درم درم صوت كبير في أصحاب الموسيقى وأصحاب الأناشيد. إذن الله أكبر، ماشي تطويل في الباء حق أكبر أبدا، لازم الله أكبر، ولا تطول لفظ الجلالة جم في 5 حركات أو 6 حركات يكفي. الله أكبر، تمام، 4 مرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله، النون لازم تدغم في اللام، تدغم يعني معها تظهر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. وبعدين بيجي عند النكتة الثانية اللي يغلطون فيها، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ما يقول محمدا رسول الله، نسمعها بآذاننا من كثير المؤذنين محمدا رسول الله، لا، أن هذه ترفع الاسم وتنصب الاسم وترفع الخبر، يقولون أصحاب النحو، بغيت وقت من أصحاب النحو، المهم انطقوها أشهد أن محمدا رسول الله. وإن بتقول محمد رسول الله، لكن هذه التي لا ما هو شرط محمد رسول الله. وبعدين حي على الصلاة، يطلولون حيا كأنه يرحب ولده جاء من الطائرة، حي على الصلاة، ماشي تطويل فيها أبدا، حاوية فوق تشديد، ماشي ألف بعدها، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح ثاني مرة، مرتين حي على الصلاة، بعدين الله الله. أرجوكم يا مؤذنين، يا من يسمع كلامي، أرجوكم الله أكبر وليس الله أكبر، ماشي أبدا، لازم الله أكبر. وبعدين لا إله إلا الله، إذن هذه حصلناها فائدة جات من غير حساب هكذا. إذن لازم نتعلم ونعلم أولادنا الله، نقولها للطفل الصغير وفي قلبنا داخل أن الله يشرح صدره. أذننا في إذنه اليمنى عندما خلق، وأذننا في إذنه وأقمنا الصلاة في الإذن اليسرى، هذه سميها أنا باللغة حقي فيزا دخول إلى الجنة. أنت لا بغيت بتسافر مكان قالوا هات فيزا، الفيزا حق الدخول إلى الدنيا، من خرجت من بطن أمك ودخلت إلى الدنيا بإيش؟ بالأذان وبالإقامة. والخروج كما في القبر يأذنون في إذنك اليمنى ويقيمون الصلاة في إذنك اليسرى، فيزا خروج. يعني الأذان والإقامة فيزا دخول عند الميلاد وفيزا

عند خروج عند الوفاة، اللهم أمتنا على حسن الخاتمة يا رب العالمين. إذن واجب علينا كلنا نتعاون في المدرسة وفي الدار وفي الشارع على أن نعلم هذا. هذا واحد. أمر آخر، كثير من الآباء يدلعون أولادهم، يدللوا باللغة الفصحى، ما دلع هذا إلا دلع كلمة مصرية، يدللون أولادهم. ليش؟ أبوي أنا ما بغيت، يقعد يبكي بغيت معك المسجد، ولد غير مميز كيف تشلوا للمسجد يا أخواني؟ المسجد بيت من؟ رجعنا عند الألف، شو نحن بيت الله. الله هل يريد الطفل غير المميز أن يدخل؟ لا، ما يريده. لماذا؟ لأنه ربما بال، ربما تغوط، ربما بصق، ربما ألقى شيء ما هو ريض، ربما أزعج الناس المصلين. وهذا حصل في مسجد من المساجد، ولد صغير أخذه أبوه على أساس الاحترام، على أساس أنه يحبه ويدلله، بعدين بال في المسجد وهو جاي. وعاد ذحين مشكلة، أول المسجد فيه حصير بتشله بتغسله، ولا قطيف مربوعة كما ذي بتشله بتغسله، ذحين فرش طوله كذا كذا متر، وش بيشله بتغسله ككي؟ هذا حصل. شو ماشي مجازفة؟ بعض الناس يقولون ذا الحسين الفقي يجازف في الكلام، ما جازف بشيء إلا حقائق، إلا ما يصلح يقولكم فلان بن فلان ولا ولد فلان ولا في المسجد فلان، لكنه حصل. وحصل واحد ثاني تغوط من الأولاد فوق الدكة حق مسجد سرور، خرجوا الخلق من المولد، ذل ود حلال جزاه الله خير، حس هذا وخب جابطين وغطى هذا الوسخ فوق الدكة خرق. كيف هذا الكلام؟ هذا لماذا؟ هذا لأنه نقص الكلام عن تكريم الله. ما كان نحن بنرجع إلى كلمة الله. إذا ولدك خرج المسجد، خرجت فيه أنا ولدي وليت المسجد، إيش في المسجد؟ حق من هو ذا المسجد؟ قل من دري؟ مسجد اسمه مسجد الفلان، مسجد فلان. قل لا، هذا المسجد بيت الله، بيت الله. إن كبر وإن صغر، إن كانوا مرنقش ولا في ساعات ولا في أشياء ولا في جدال ولا شيء فيه، هذا بيت الله. إذن الله سبحانه وتعالى هو الذي إيش؟ هو الذي يقول لنا بيتي. الناس اللي في المسجد ضيوف عند الله، والضيف لما يجي عند الله كيف حاله؟ كيف يسوي؟ الضيف لما يجي عند الله يحترمه أو لا يحترمه؟ هذا السؤال. إذا كان الضيف يحترم وجود الله سبحانه وتعالى، فإذا على الضيف أنه إيش؟ على الضيف أنه دائما يكون مؤدب مع الله، مؤدب مع الله. الآن مشكلتنا إيش هي؟ مشكلتنا أنه إذا حوش بالولاد الصغير قالت بدخل يمسجد فك علينا منك، كأن المسجد ملعب، كأن المسجد ملاهي، كأن المسجد دكة، كأن المسجد هذا. لماذا؟ لأنه نحن الأب والأم والكبير ما علم الولد أن المسجد بيت الله. ولما يكون في المسجد كما أبوه يوم يقع في الصلاة، المسجد بيت الله، والله سبحانه وتعالى ينظر إليك. بغيت ربك ينظر إليك وأنت في حالة طيبة ولا لا؟ إذن كن محترم مع المسجد، احترم المسجد، احترم المسجد. من شان إيش؟ من شان لأن الله يراك، والذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الله معكم أينما كنتم، أنت ما أنت غائب عن الله سبحانه وتعالى، أنت الله يشوفك. مدام الله يشوفك، الأمهات يا حريم عليك أن تعلم من أولادك وتأدب من أولادك أن المسجد ما هو للعب، الولد يمشي فيه باحترام، الولد يمشي فيه بخوف، الولد يمشي فيه بما يرضي الله. علموهم بالطريقة اللي بغيتوها، وما هو من حرمة تخلصت من أرادت أن تتخلص من الولد قالت الروح المسجد، ولا هو من واحد حارب ولد وقال قم بولي بك معي للمسجد بخليك تحضر الجمعة، عل أبوه يبول ولا يلقي لي يلقي. ما يمكن، المسجد بيت الله، ولا هو حقه. حتى اللي يبني المسجد معاله شيء في المسجد بعد ما يبنيه، وقفوا لله معاله أمر عليه، إنما عليه أن هذا الكلام نقوله لكم كلكم، لأننا ما جيب شيء من الخيال ولا حزايات، جيب كلام كله من الواقع. نسأل الله الكريم الحليم العظيم أن يعطينا كل خير ويمن علينا بالخير، ونسأل الله أن يحبب إلينا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأننا لا نكون مؤمنين إلا إذا آمنا بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم اغفر لنا الذنوب، واستر لنا العيوب، ويسر لنا المطلوب، واغفر لنا حين نرجع إليك.

0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
1: كان بحاجة إلى ورد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم، في كل يوم النبي محتاج إلى صلاتنا عليه؟ قطعا لا، قد صلى عليه رب العزة: إن الله وملائكته يصلون على النبي. سبحان الله، جعل الله الأمر بالصلاة على النبي بعد الإخبار بأنه هو قد صلى عليه وأن الملائكة يصلون عليه. قالوا: من الحكم في ذلك ألا يتوهم أحد منا أن النبي محتاج إلى صلاتنا عليه. لو جاء الأمر مباشرة: يا أيها الذين آمنوا صلوا على النبي، لو جاءت الآية هكذا لتوهم البعض، نعم يعني يلا همتكم شيلوا مع النبي. لا، جاء الإخبار أولا أن الله قد صلى عليه، يعني أغناه عن صلاة المصلين عليه. ولكن تريد ترتقي أنت، ادخلها في هذه البركة، اشتغل بعمل نسبه الله تعالى إلى نفسه وعطف عليه ملائكته فيه. والصلاة من الله الرحمة المقترنة بالتعظيم، وهي من الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين التضرع والدعاء. تأمل، لما جاء الأمر بالصلاة على النبي، ذهب الصحابة إلى المصطفى وقالوا له: يا رسول الله، عرف علمنا كيف نسلم عليك، نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، علمنا كيف نسلم عليك، لكن كيف نصلي عليك؟ قال لهم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى آخر الحديث. تأملوا، قال: قولوا اللهم صلي. طب نحن هنا صلينا عليه أو طلبنا من الله أن يصلي عليه؟ أنت صليت عليه وقلت اللهم صلي عليه، أنت طلبت من الله أن يصلي عليه، فصلاتك عليه أن تطلب من الله أن يصلي عليه. أما حقيقة الصلاة عليه لا يقوم بها إلا رب العزة سبحانه وتعالى، هو صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الصلاة على النبي فيها تفريش كروب، فيها قضاء ديون، فيها قضاء الحوائج، فيها حديث وردت بذلك. الصحابي الذي قال: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. هذا حديث حسن والبعض رفعه إلى الصحة. قال: ما شئت، قال: أجعل لك ربع صلاتي، يعني ربع أوقات الأذكار بعد القرآن والأذكار الواردة، أجعل الوقت كله بعد ربع الوقت صلاة عليك. قال: ما شئت، وإن زدت فخير. قال: أجعل لك ثلث صلاتي. قال: ما شئت وإن زدت فخير. النصف: ما شئت وإن زدت فخير. يا رسول الله، أجعل لك ثلثي صلاتي. قال: ما شئت وإن زدت فخير، يعني على كيفك، لو زيد خير. قال: إذن أجعل لك كل صلاتي يا رسول الله. قال: إذن تكفى همك ويقضى دينك ويغفر ذنبك، يعني أنت المستفيد، لا تتوهم أني محتاج إلى صلاتك علي. إذن هذه فائدة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع الفائدة الأعظم من ذلك كله، من تفريج الهم وقضاء الدين. نحن نسمع أن الحديث الصحيح قال فيه صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. ما معنى صلاة الله علينا؟ قلنا أنها رحمة مقرونة بالتعظيم، لكن اسمع نص على مفهوم الصلاة من الله على العباد. قال الله عن ذاته: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. إذن إذا صلى الله علينا، ما الثمرة؟ ما هي علة صلاة الله علينا؟ ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فثمرة صلاة الله علينا أن نخرج من الظلمات إلى النور. ونحن إن صلينا على سيدنا محمد صلى الله علينا عشرا، أي أخرجنا من الظلمات إلى النور عشرا. صلينا على النبي عشرا، خرجنا من الظلمات إلى النور مئة. صلينا على النبي مئة، خرجنا من الظلمات إلى النور ألفا. من هذا الذي يفرط في الصلاة على النبي إذن؟ تريد معنى أرقى؟ معنى أرقى، معنى أرقى. خروج من الظلمات إلى النور هذا الشيء الراقي الكبير، لكن اسمع، هل يستحق النبي أن تصلي عليه لو لم يكن للصلاة عليه فائدة أو لا يستحق؟ هل أحسن إليك؟ هل له حق عليك؟ هل تفضل عليك؟ إيه والله، ما أحسن إلينا أحد في الوجود من الخلق كإحسان سيدنا محمد أبدا. أخرجنا الله به أصلا من الظلمات إلى النور، من الشرك إلى التوحيد، من الغفلة إلى الحضور، من الإعراض إلى الإقبال، من النار إلى الجنة. لا يوجد في الخلق من هو أمن علينا من سيدنا محمد. لو لم يكن في الصلاة على النبي وعود عظيمة كالتي ذكرناها، يكفي إن صدقت في حبك لرسول الله أن تمضي وقتك في الصلاة والسلام عليه. فكيف وقد وعدت بالمكافأة؟ إذن ورد من الصلاة على النبي.
0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
2: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، لم يعد الأمر مقتصرا على الشهادات والتعليم النظري فقط، فالعالم يبحث عن أصحاب المهارات والخبرات العملية، فاختيار أبنائكم للتعليم المهني ليس تقليلا من شأنهم، بل هو استثمار في قدراتهم، فالمستقبل في مهارتهم. وعي بالتعليم الفني.

0: وتعالى.
1: المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. النواجذ بالدار المعجمة الأنياب، وقيل الأضراس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مثله وقال: يوم تجمع عبادك. وعن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك 3 مرات. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسرد كسردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعيد الكلمة ثلاثة لتعقل عنه. وعن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا، فقلت: صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة، طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى، ويتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل، لا فضول ولا تقصير، ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم منها شيئا، غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه، ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى، وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم يفتر عن مثل حب الغمام.
0: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مامن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

0: الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: سول الصلاة اعتدل وتراص وصاب الأقدام يرحمني ويرحمكم الله.

الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين،

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات البركات الصلوات الطيبات لله. السلام علينا يا نبي. السلام علينا إنا لله اللهم صل وسلم على آله وأزواجه وذريته الوخير. اللهم بارك على سيدنا وعلى آله وأزواجه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا.

وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وأعوذ نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني من قدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارقا يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي. بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام المواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

0: من طرائف النحويين.
1: جاء في كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر أن رجلا من الأعراب سعى في الزواج من ابنة من قبيلة من قبائل العرب، وكانت البنت تسمى الرباب، فأكثر عليه أبوها في المهر ليحول بينه وبين زواجه منها، فسعى الأعرابي في طلب المهر بين قومه فلم ينجده منهم أحد، فلما ضاق به الحال قصد رجلا من المجوس فأنجده وأعانه حتى تزوج من هذه الفتاة، فقال في المجوسي شعرا قال: كفاني المجوسي مهر الرباب ففدا للمجوسي خال وعم، وأشهد أنك رطب المشاش وأن أباك الجواد الخضم، وأنك سيد أهل الجحيم إذا ما ترديت في من ظلم، تجاوز قارون في قعرها وفرعون والمكتني بالحكم. فقال له المجوسي: أعنتك بالمال لتكمل المهر وتتزوج، ثم كافأتني بأن جعلتني في الجحيم. فقال له الأعرابي: أما يرضيك أني جعلتك مع ساداتها فرعون وقارون وأبي جهل؟ قال أعرابي: ليس لي من فلان إلا ضرب الصدر والجبهة، إن جئته لحاجة ضرب صدره وقال قضيت، وإن أتيته بعد فترة ضرب جبهته وقال نسيت. استأجر رجل من البصرة بيتا، وكان سقف البيت متهالكا يصدر أصواتا تفزع من تحته، فاشتكى لصاحب البيت، لكن صاحب البيت طمأنه وقال له: إن السقف يسبح، أو ما علمت أنه ما من شيء إلا يسبح بحمده؟ فقال الرجل: أخاف أن يدركه الخشوع فيسجد علينا. جلس شيخ بين شابين فاتفقا أن يسخرا منه، فقال أحدهما: يا شيخ، أنت أحمق أم جاهل؟ فقال الشيخ: أنا بين الأحمق والجاهل. يحكى أن الأعمش كان مشهورا بحدة مزاج خالطها شيء من الظرافة، فقد زاره في مرضه جماعته وأطالوا جلوسهم، فقام حاملا وسادته قائلا: شفى الله مريضكم. كان الأعمش ذميم الشكل والمظهر، وله ابنة صغيرة اقتربت منه تتأمل وتدقق النظر في ملامحه، فقال لها: ما بك؟ قالت: أتعجب من قوم زوجوا.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: شمائل الرسول ذي الخلق النبي،
0: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب.
2: معظم
0: شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وكنا في قراءتنا لشمائل رسول الله التي جمعها الإمام الترمذي، قد وصلنا إلى باب سمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرعنا في حديث مطول يعرف عند أهل السنة بحديث أم زرع، التي تذكر فيه سيدتنا عائشة اجتماع 11 امرأة تعاهدن على أن يذكرن أحوال أزواجهن. وكنا قد سردنا هذا الحديث وذكرنا موقعه من الأهمية عند أهل الحديث، وها نحن نشرع الآن في بيان بعض ألفاظه وفوائده، حيث تذكر السيدة عائشة عن الزوجة الأولى عندما قالت: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. شبهت زوجها بهذا التشبيه مبينة أنه كان معها قليل الإفادة والإحسان، فشبهته بلحم الجمل لأنه أغلظ من لحم الضان ونحوه، وهو مع ذلك غث أي هزيل لا يستساغ من هزاله، وهذا اللحم أيضا على رأس جبل وعر، ليس في مكان سهل فيرتقى، ليس جبل ميسر ارتقاؤه فيرتقى، ولا سمين فينتقل أي اللحم، ولو كان سمينا نفيسا طيبا فمن الممكن أن تتكبد مشقة الصعود إليه، تشير بذلك إلى قلة إحسانه إليها ووعورة وسوء أخلاقه معها وتعامله معها تعاملا سيئا وتعاملا فظا وغليظا وفيه من الجفاء ما فيه. وأما الزوجة الثانية فقالت: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف أن لا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. هذه المرأة الثانية تصف زوجها بأنه كثير العيوب، ولو أنها فتحت الباب للحديث عن أوصافه ومعايبه لطال منها الحديث، ولهذا قالت: إني أخاف أن لا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره، أي لو أني فتحت هذا الباب للحديث عن زوجي وحدثتكن بكل أحواله لطال الحديث، فاكتفت بهذا الوصف الإجمالي. وأما المرأة الثالثة الزوجة الثالثة فقالت: زوجي العشنق أي الطويل طولا مذموما، فهو على غير عقل وعلى غير رزانة، إن أنطق أطلق، أي إن أنطق بشيء من أخباره وتصرفاته أطلق، وإن أسكت أعلق، أي وإن أسكت أسكت على مضض وعلى قهر، وأكون عنده كالمعلقة التي لم يطلقها زوجها فتنكح أو فتنكح زوجا غيره، ولا هو الذي أبقاها بحقوقها الزوجية التي ينبغي أن يقوم بها نحوها. وقالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، تهامة هي المنطقة المنخفضة بين البحر الأحمر وجبال الحجاز واليمن، تشبه زوجها بليل تهامة. فما هو وصف ليل تهامة؟ قالت: لا حر ولا قر، أي ليس بالحار ولا بالبارد، إنما هو معتدل، فكذلك زوجها، فهو معتدل في تصرفاته ومعاملاته مع زوجته، ولا مخافة، أي ليست عندي من جهته مخاوف فلا أتخوف منه شيئا، ولا سآمة، والسآمة هي الملل، أي لا يحصل لي ملل عنده بسبب اعتدال أوصافه ومزاجه وتعامله. وقالت المرأة الخامسة: زوجي إن دخل فهد، وإن خرج أسد، لا ولا يسأل عما عهد. وصفت زوجها بأنه يدخل بيته دخول الفهد، الحيوان المعروف، ويخرج خروج الأسد. من الشراح من اعتبر هذا الوصف مدحا وثناء، فكأنها تمثل زوجها عند دخوله للبيت بالفهد من حيث التكرم والإحسان وحسن التعامل والمعاشرة، وعند خروجه بالأسد من حيث الشجاعة، ولا يسأل عما عهد لكثرة مسامحته. وعلى هذا أكثر الشراح الذين مالوا إلى أن هذا الوصف وصف مدح وثناء للزوج. ومنهم من اعتبر بعضه مدحا وبعضه قدحا وذما، فهو يشبه الأسد في الشجاعة إذا خرج فهو مدح، ويشبه الفهد إذا دخل فهو ذم. قالوا الفهد إذا أوى إلى كهفه فليس عنده إلا النوم، وكونه لا يتفقد بيته ليعرف نواقصه وحاجاته يعتبر ذما آخر. وقالت المرأة السادسة: زوجي إن أكل لف. هذه تذم زوجها بأنه إذا دخل بيته فليس له هم إلا بطنه وإلا الطعام، فلذا إن أكل لف، أي إذا جلس للأكل يلف الذي أمامه من الطعام ويستقصيه ولا يبقي شيئا. وإن شرب اشتف، أي إذا شرب شيئا من الشراب أيضا يستقصيه. وإن اضطجع التف، إن اضطجع لينام التف بلحاف وحده في زاوية من زوايا البيت، ولا يسأل عن زوجته وعن أهله، ولا يولج الكف ليعلم البث، أي أنه لا يتفقد زوجه ولا يؤانسها ولا يداعبها ليعلم ما في نفسها من أحزان وهموم. وقالت المرأة السابعة: زوجي عياياء من العي، وهو الانهماك في الشر، أو غياياء من الغي، وهو الذي لا يهتدي إلى الهدى وإلى الصواب. طبقاء، أي أحمق حمقا مطبقا، كل داء له داء، أي لا يخطر ببالكن أيتها النسوة التي كنا بجوارها من داء ومذمة وعيب في الرجال إلا وهو صفة لزوجي. شجك، الشج هو الإصابة في الرأس، أو فلك، الفل هو الإصابة في الجسد. تصفه بأنه في تعامله معها يضربها بقسوة، فمرة يشج رأسها ومرة يدني جسمها، أو جمع كلا لك ومرة يجمع الأمرين، شج الرأس وفل الجسد والبدن. وقالت الثامنة: زوجي المس، مس أرنب، تعني أن جسمه لطيف وهو دائما نظيف. والريح، ريح زرنب، الزرنب نوع من النبت طيب الرائح، تعني بأنه أيضا طيب الرائح. وهذه لم تذكر في زوجها إلا مدحا، وهذا المدح يتضمن حسن المعاشرة وحسن الأخلاق. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد. العماد هو العمود الذي تقوم عليه الخيمة، فإذا كان العمود رفيعا عاليا فهو دليل على سعة الخيمة وكبرها، فهي تشير إلى أن زوجها مضياف كريم، فقد وسع بيته لاستقبال الضيوف. طويل النجاد، النجاد هو الذي يكون فيه السيف، فإذا كان طويلا فهو دليل على طول الرجل، لأن القصير لا يحمل سيفا طويلا، وهذا الوصف يدل على الشجاعة أيضا. عظيم الرماد، الرماد هو الناشئ عن النار، الرماد الناشئ عن النار التي توقد باستمرار في البيت لإكرام الضيوف، فتصف زوجها بالعطاء والكرم والجود، وأن النار توقد في بيته باستمرار لعدم انقطاع الأضياف. قريب البيت من الناد، أي وضع بيته في مكان قريب من مجلس القوم وناديهم حتى يراه كل قادم وكل وافد. وكل هذه الأوصاف هي أوصاف مدح لزوجها، ولا يزال في الحديث فوائد نتناولها في حلقة قادمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
1: شمائل الرسول بالخلق النبي،
2: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب،
3: معظم
2: شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى كل من سار في سبيل متابعته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ونحن وإياكم في تذاكرنا لما سطره الإمام النووي رحمه الله تعالى في صفحات هذا الكتاب المنور المبارك الأربعين النووية، انتهى بنا الكلام في أثناء المقدمة التي وضعها الإمام لكتابه، حيث قال رحمه الله تعالى: وأشهد أن لا إله إلا هو الواحد القهار الكريم الغفار، بعد أن حمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه بما هو أهله، وصلى على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أعلن الشهادة لله سبحانه وتعالى بالوحدانية. قال: وأشهد أن لا إله إلا هو الواحد، لا ثاني له سبحانه وتعالى في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، القهار الذي قهر عباده ويقضي ولا يقضى عليه، ويتصرف فيهم كيف يريد جل جلاله وتعالى في علاه، الكريم. والكريم هو الذي إذا وعد وفى، وإذا أوعد عفى، وإذا غضب عاتب وما استقصى. هذا أحد تعريفات الكريم، هو الذي إذا وعد وفى، إذا وعد بالخير يعني وعد إنسان بوعد حسن يفي، وإذا أوعد عفى، توعد بعقاب أو بمؤاخذة أو بانتصار للنفس أو بأخذ حق يعفو ويترك، وإذا غضب عاتب وما استقصى، لا يستوفي كامل ما يستحقه. يقولون: ما استوفى كريم قط. الكريم لا يستوفي حقه، يتنازل ويترك بعضه جودا وسخاء. هذا بعض تعريفات الكريم. وقيل فيه: هو الذي يعطي ما ينبغي لمن ينبغي له العطاء، يعطي ما ينبغي لمن ينبغي له العطاء. فإذا أمسك ماله أو شيئا مما يملكه عمن لا يناسبه أن يأخذه، كان إمساكه غير مناف لكرمه، لأن الكرم هو أن يعطي ما ينبغي لمن ينبغي له العطاء. فإذا أمسك في موضع الإمساك فهذا لا يتنافى مع الكرم، إلى غير ذلك من تعاريف الكريم. والله سبحانه وتعالى أكرم الكرماء، وهو خالق الكرم وخالق الكرماء جل جلاله وتعالى، ولا أكرم منه قط جل جلاله وتعالى في علاه. تكرم علينا قبل أن نوجد، تكرم علينا بإيجادنا، وما زال يواصل إكرامه علينا بعد أن أوجدنا، وإن ختم لنا بالحسنى سوف يستمر لنا الإكرام منه سبحانه وتعالى بعد أن يحشرنا في الدار الآخرة. جعلنا الله وإياكم من الخواص الناجين فيها. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن محمدا عبده، وصفه صلى الله عليه وسلم بالعبد، وهو أشرف أوصافه وأكملها وأسناها وأعلاها، وهو العبد الذي وفى بحق العبودية، ولم يعبد الله أحد كما عبده نبيه صلى الله عليه وسلم، وما ارتقى في مراتب العبودية لله عبد كما ارتقى نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولما كان أشرف ما يمكن أن يتصف به الإنسان من الأوصاف هو تحققه بالعبودية لمن خلقه، وصف الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالعبودية له في أشرف المواطن، في مقام التكريم والتفخيم، فقال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، سبحان الذي أسرى بعبده، ما قال برسوله ولا قال بحبيبه. ومقام الإسراء مقام تشريف ومقام تكريم للجناب الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، صلى الله عليه وسلم.
وفي مقام المعراج في سورة النجم قال سبحانه وتعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى، وصفه بالعبد، فأوحى إلى عبده ما أوحى، فوصفه بالعبودية في مقام التشريف والتكريم لأنها أشرف أوصافه صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال: من تفانى في محبة مخلوق لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي، فكيف من أحب الخالق جل جلاله وتعالى في علاه. وكل لذائذ الدنيا وسعاداتها الحقيقية منطوية في ضمن عبودية الإنسان لربه سبحانه وتعالى. فلو أذاقك الله سبحانه وتعالى من حلاوة عبوديتك له وكونك عبدا من عبيده شيئا لفنيت به واستغنيت عن لذائذ الدنيا بأسرها. تسمع قول من قال: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي. الأخمص هذا الموضع المرتفع من القدم اللي ما يلامس الأرض عند المشي. وكدت بأخمصي أطأ الثريا. إيش اللي خلاك تفتخر وتفرح الفرح هذا كل دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. أن يدخلك الله تعالى في دائرة من يناديهم بالعباد يا عبادي. ولهذا كان من عظيم تحنن الله سبحانه وتعالى وتلطفه بالعصاة من عباده أن خاطبهم بقوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. بدأ يبادرهم بمعاني الود والكرم من أول ما ناداهم. قل يا عبادي، أولا جعل النداء يأتي على لسان المحبوب الأعظم صلى الله عليه وسلم، وفي هذا بحد ذاته فتح لباب من أبواب الرجاء. قل احمل لهم هذه البشارة. ثم التفت إلى خطابهم وقال يا عبادي، مع أن النبي ما بيقول يا عبادي، لكن الله بعد أن قال قل التفت إلى الخلق وخاطبهم وقال يا عبادي، إنما أراد أن يتشرفوا بنيل هذه البشارة على يد هذا المحبوب. فقال له قل. ثم خاطبهم بنفسه وقال يا عبادي. قال بعض أهل الذوق إنه سبحانه وتعالى لما قال يا عبادي تطاولت أعناق الصالحين لتنال شرف هذا النداء، فإذا به يقول الذين أسرفوا على أنفسهم. هذا خاص، نداء مخصوص لأهل الإسراف، لأهل الذنوب، لأهل المعاصي، ما أخرجهم عن دائرة من نسبهم إليه سبحانه. حتى العبودية نسبها إليه، ما قال قل أيها العباد أو يا عباد، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. حتى الإسراف نسبه إليهم، يعني جعل تقصيرهم في حق أنفسهم مع أنهم قصروا في جنبه في حقه سبحانه وتعالى، كما يقول الكافر يوم القيامة يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. لكن ما قال يا عباد الذين فرطوا في جنبي أو عصوني أو كذب أو خالفوا أمري، لأن وقعها ثقيل وهو يعني يفتح لهم باب الرجاء. فقال يا عباد الذين أسرفوا على، فجعل إساءتهم منهم على أنفسهم. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم جل جلاله وتعالى في علا. وما بلغ من مراتب العبودية أحد كما بلغ هو صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل الذوق إنه كان من تمام استيفائه صلى الله عليه وسلم لمراتب العبودية أنه خوطب في القرآن كما يخاطب العبيد، فجاء ما صورته العتاب له عليه الصلاة والسلام من حضرة الحق: لئن أشركت لا يحبطن عملك، عبس وتولى أن جاءه، عفى الله عنك لما أذنت لهم. بعض العارفين قالوا: كيف يخاطب الله نبيه وهو حبيبه صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب الذي في صورته شيء من المعاتبة للجناب الشريف وهو المحبوب الأعظم صلى الله عليه وسلم؟ فتكلموا في هذا وأجابوا بإجابات كان من لطيفها الجواب المشهور من أنه إنما خاطب الحق سبحانه وتعالى في هذه الآيات الأمة، خاطبهم في نبيهم صلى الله عليه وعلى، ليكون ذلك أبلغ وأوقع في نفوسهم وأعظم تأثيرا، ولأنه لو كافحهم بخطاب الجلال لربما لم تحتمل قلوب العارفين منهم تلقيه من جناب الحق تعالى مباشرة. فخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم تنبيها لأمته. قالوا: ومثال هذا أن يكون عندك ولد مؤدب ومحترم
ويسمع الكلام وكل حاجة، وهناك خادم مشاغب، الخادم هذا يكسر الحاجة هذه ويخرب الحاجة هذه ويلعب بالأشياء. فما تنصح الخادم تقول له اسمع الكلام، لا، تمسك ابنك والخادم يسمع، تقول له شوف يا ابني، أنت لو كسرت حاجة ولا سويت شيء بيقع لك كذا وكذا وكذا. إيش يقول الخادم في نفسه هذا؟ يقول والله لو كان ابنه المؤدب وحذره هذا التحذير، أنا إيش وضعي؟ أنا لازم أتعدل وأتصلح ويروح يتعدل ويكون هذا أبلغ وأوقع. فهكذا يعاتب الله النبي والمقصود هم ليه؟ إذا كان هذا المحبوب خاطبه الله بهذا الخطاب، ما كيف نحن أهل الذنوب أهل المعاصي وهذا المعصوم يخاطب بهذا الخطاب الجلالي، كيف نحن أهل التقصير؟ فيكون هذا أبلغ في تنبيه الأمة. وفي هذا نظم ناظمهم ما جاء في القرآن من نذارة إلى النبي صاحب البشارة، فكل لبيبا وافهم الإشارة، إياك أعني واسمعي يا جارة. يعني خاطب الأمة فيه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هو المقصود بالمعاتبة. هذا مما قالوه، ومن ألطف ما قالوه أنه إنما خاطبه جل جلاله خطاب الجلال ليستوفي له مراتب العبودية كلها وصور العبودية كلها وأنواع العبودية كلها، حتى يشعره بأنه قد بلغ منها كل المبالغ، حتى خاطب كما يخاطب العبد في الصورة، فلم يبقي من مظاهر العبودية شيء إلا وأعطاه إياه. فلم يطغى كمال منه صلى الله عليه وسلم على كمال، ولم تتعدى منه فضيلة على فضيلة، الفضائل كلها كاملة. هو محبوب، عومل كما يعامل المحبوب بأتم وجه، وهو عبد خوطب كما يخاطب العبيد، ورفع أعلى مراتب، كل الكمالات جمعت له بسائر صورها وأنواعها. وفي هذا تشريف له أن يخاطب كما يخاطب العبد إذانا بما له من الخصوصية، تشريف ليس امتهان، إذانا بما له من الايه الخصوصية، هذا تشريف ليس امتهان. الآن لاحظ مثلا لو كان بينك وبين إنسان مقرب وعزيز وعظيم وغالي عليك، إنسان يعني تبجله جدا، بينك وبينه صلة خاصة بخدمة وارتباط، هو كان عنده جمع من الناس، واضح ولا لا؟ فيقع التقصير من أحد الضيوف الموجودين فيتبسم، لكن ربما إذا وقع التقصير منك يغلظ عليك بعض الشيء، ربما أنت تفرح بهذا الإغلاظ، لأنه لو كان تبسم تقول يعني على قولهم حاذرنا، يعني استحى مني وعاملني كما يعامل إليه. لما يكون عنده حاجة يريدها مثلا يختارك من بين الناس ويوصيك، ما يجي في بالك وليل أنا يتعبنا نقوم ونقعد، ما ذيلا كمان نقول يا شوف اختارني من بينهم إنه إيه إنه يوصينا كذا، معناه ما يعني الكلفة بيننا مرتفعة إلى حد ما. فصورة الأمر تكليف واستخدام، لكن حقيقته بالنسبة لك إيش؟ تشريف وتفخيم، صح ولا لا؟ هكذا تبدو منه صورة معاتبة، غيرك سوى نفس الموقف ما بيعاتبه، أنت بيعاتبك، يعجبك، تحس أنه المعاتبة هذه تفرحك، لأنها تدل على نوع من الخصوصية في الارتباط بينك وبينه، غيرك ما حظي بها، وإن كان صورتها معاتبة لكنها باطنها هذا النوع من الإشعار بالتقريب. قالوا من هذا الباب عوتب النبي. فرق كبير بين العتاب الذي يكون سببه غضب الحق على من يعاتبهم، وعتابه لحبيبه الذي يؤذن بارتفاع الكلفة بينه وبين محبوبه، حتى خاطبه كما يخاطب العبيد. أين هذا من ذاك؟ أين هذا من ذاك؟ فهو في عتابه مشرف له، وفي خطابه الجلالي مبجل لحبيبه ومعظم له صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله سبحانه وتعالى إلينا، وله الحمد وله المنة وله ما هو له أهل من الثناء، أن اختارنا لأن يكون من جعله واسطة بيننا وبينه حبيبه صلى الله عليه وسلم. واختاره الله لنا من بين الأنبياء والمرسلين جميعا، ما جعلنا إلا في أمته، وما وجدنا إلا في زمان أمته، لننال شرف استلام توجيهاته جل جلاله وأوامره وإرشاداته من لسان أحب مخلوق، وتأتينا تعاليمه جل جلاله على يد أحب محبوب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين
بلا خلاف ممن يعتد بخلافه، هو أفضل مخلوقات الله، أفضل من العرش وأفضل من الكرسي وأفضل من الجنة وأفضل من السماء وأفضل من كل شيء. ولو جمع فضل الخلائق الأنبياء والصلحاء وجعل فوق كله بعضه فوق بعض لكان فضل الحبيب وحده أرجح من فضلهم جميعا وأعظم من فضلهم جميعا وأجل من مرتبتهم جميعا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أفضل المخلوقين، وهذا مما لا شك فيه. وقد ألف السيد عبد الله بن صديق الغماري رحمه الله كتابا كاملا سماه دلالة القرآن المبين على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العالمين، رد فيه على من ادعى خلاف ذلك، واستعرض فيه الآيات التي تنطق بالثناء عليه وتقديمه وتبجيله صلى الله عليه وسلم. المكرم بالقرآن العزيز، كرمه الله تعالى بالقرآن العزيز، المعجزة المستمرة على تعاقب السنين. كل نبي من الأنبياء أتى بمعجزة حضرها من حضرها وتسامع بها من غاب عنها ولم يرها، وجاءنا نبينا صلى الله عليه وسلم بمعجزة باقية خالدة تالدة نراها ونسمعها ونشهدها ونتلو آياتها كأنها أنزلت عليه الساعة صلى الله عليه وسلم، لا يزال محفوظا غضا طريا، حفظ لفظه وحفظت أسراره، حفظت ألفاظه في المصاحف وأسراره في الصدور المنورة، ولم يزل محفوظا بحفظ الله تعالى له. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وتحدى الحق سبحانه وتعالى العرب أن يأتوا بمثله وهم قد بلغوا الذروة والقمة في الفصاحة والبيان والبلاغة، ولم يكن يسابقهم في ذلك أحد، ويشهد لهم بالفضل في ذلك كل الناس. فما وسعهم عندما سمعوا آيات هذا القرآن إلا أن أذعنوا لبلاغته وفصاحته وأنه لا يمكن الإتيان بمثله، وكانوا يستترون بالاستماع إليه حيث لا يراهم أحد لما وجدته نفوسهم من حلاوة هذه الآيات. ولم يحدث أحد منهم نفسه بأن يأتي بمثله أصلا، فضلا عن أن يدعي أنه سيواجه هذا التحدي أو أن يأتي بمحاولة. وحفظ التاريخ لنا أسماء أشخاص حاولوا أن يأتوا بمثل القرآن وبلغ بهم الكبر والعتو مبلغه، فما أتوا إلا بكلام يضحك منه الصبيان وكلام سخيف تمجه الأسماع وتستبشعه الأذواق السليمة. واضح ولا لا؟ جاء مسيلم الكذاب وادعى أن له رحمن يوحي إليه كما أن لسيدنا محمد جبريل يوحي إليه، ويأتي بآيات يضحك منها حتى الصبيان، آية سورة في الفيل وسورة في الفيل وما الفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب، أشياء يعني كلها مضحكة لا معنى لها. هو نفسه لما يتكلم كلام عادي يجيب كلام أحسن من هذا، بس لما يجيب يعارض القرآن يجيب كلام كذا مضحك. وهكذا الذين جاءوا من بعده، طليح الأسدي وجماعة على مدى القرون نسب أنه حاول معارضة القرآن، نسبت محاولة معارضته لأبي العلاء المعري والابن المقفع والجماعة، والله أعلم بمن تصح نسبة ذلك إليه منهم. والحاصل أنه منهم من يحكى أنه مزق ما كتبه، كل ما كتبه مرت عليه مدة يستحي أن يراه الناس فيذهب ويمزقه. وهكذا في المتأخرين هكذا كان بيرم التونسي، شاعر تونسي الأصل شاعر مصري، حاول هكذا يأتي ببعض السور يحاكي فيها تراكيب القرآن، ويعني ما أتى إلا بكلام غريب وعجيب ومتهافت التركيب وغير متناسب الأسلوب، وهكذا كمن سبقه. إلا أن هذا تاب في آخر حياته ورجع عن كل ما كان قد قاله، وأخفى ما كان قد حاول أن يخفي ما كان قد كتبه من معارضات القرآن وقد سارت بها الركبان. وثم نرجو أنه قد حسنت له التوبة، وكتب أبيات عندما ذهب إلى الحج يصف فيها حاله عندما عاد إلى الله سبحانه وتعالى، لطيفة هي التي يقول في مطلعها: القلب يعشق كل جميل، ويا ما شفت جمالي يا عين، واللي صدق في الحب قليل، وإن دام يدوم يوم ولا يومين، واللي هويت اليوم دايم وصاله دوم، ما يعاتب اللي يتوب ولا بطبع اللوم، واحد ما فيش غيره مل الوجود نوره، كنت ابتعد عنه وكان يناديني ويقول مصيرك يوم تخضع لي وتديني، طاوعني يا عبدي طاوعني أنا وحدي، ما لك حبيب غيري قبلي ولا بعدي، أنا اللي علمتك من غير ما تتعلم،
وانا اللي اعطيتك من غير ما تتكلم، واللي هديته اليك لو تحسبه بيديك تشوف جمايلي عليك من كل شيء اعظم. سلم لنا تسلم. دعاني لبيته لحد باب بيته، ولما تجلى لي بالدمع ناجيته. وهكذا وصف دخوله لزيارة الحبيب صلى الله عليه وسلم. دخلنا روضة هلا من الجنة فيها لا حبة نول، كل اللي تتمنى فيها طرب وسرور، وفيها نور على نور وكسم حبة يدور، واللي يشرب غنى. وهكذا. والحاصل أنه كما قال البوصيري: ردت بلاغتها دعوى معارضها، رد الغيور يد الجاني عن الحرم. عندما يأتي الجاني يعتدي على حرمة إنسان غيور، كيف يرد؟ يرد بأقسى ما يكون وأغلظ ما يكون. يقول لك هكذا القرآن، كل من جاء يحاول يتعدى عليه ويحاول أن يضارعه يأتي بمثله. سترد بلاغة القرآن دعوى معارضها، رد الغيور يد الجاني عن الحرم. نعم. قال: وبسنن المستنيرة للمسترشدين. أكرمه الله تعالى بسنن المستنيرة للمسترشدين من أمته، المخصوص بجوامع الكلم، كلمات قليلة يسيرة تلفظت بها لسانه الشريفة، تحتها من المعاني الشيء الكثير. وسوف يأتي معنا إن طال الله في الأعمار ووفقنا لإتمام هذه المجالس عدد من الأحاديث، وكلها من جوامع كلمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسماحة الدين، أتى بدين يسير، دين سمح، ليس فيه مشقة وليس فيه عنت وليس فيه حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. ثم ذكر السبب الباعث له على تأليف هذا الكتاب، فقال: أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. لهذا السبب ألف هذا الكتاب، أنه وقف على هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. في رواية: بعثه الله تعالى عالما فقيها. في رواية أبي الدرداء: كنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. في رواية ابن مسعود: قيل له دخل من أي أبواب الجنة شئت. في رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. فما المراد بحفظ على أمتي 40 حديثا؟ هل يعني حفظها راح يتحفظها كذا؟ قالوا: لا، ليس هذا المقصود، لأنه هذا حفظها لنفسه. النبي قال: من حفظ على أمتي، مش تحفظ لنفسه. قالوا: إذن المراد بحفظها هو نقلها وروايتها للناس وتبليغها لهم. وهذا ما فعله الإمام النووي مثلا، جمع 40 حديث ورتبها وأخرجها للناس فحفظها عليهم، بمعنى أنه نقلها لهم. هذا المراد بالحفظ في هذا الحديث. ولما ورد فيه من الترغيب فعله الإمام. فالآن ذكر السبب الباعث، كأنه قال له قائل: لماذا ألفت هذا الكتاب؟ سويت الكتاب ده ليه؟ قال: أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فرغبت نفسي في نيل هذا الوعد الشريف. ثم قال: واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه، ولكن لماذا عمل به؟ لأنه يعمل بالحديث الضعيف في فضائل ليش الأعمال، كما سيأتي معنا وسيصرح به النووي بنفسه إن شاء الله تعالى. جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأكرمنا وإياكم بحلول أنوار كلام حبيبه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في قلوبنا، وسريان أنوار هديه في أفعالنا وتصرفاتنا وأقوالنا وسائر شؤوننا وأحوالنا، حتى نكون ممن أحسن الاتباع له والاقتداء به والتأسي به صلى الله عليه وسلم في كل قول وفعل وحركة وسكون. وصلى الله وسلم على سيد الوجود سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية حامد بن عمر.

0: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
1: التطفل ذا عين ثانية. التطفل تجي عند الخالق بلا عزام، خراط كل ما دخل دراب عزومة قال دخل. كنا في بيت واحد هنا عندنا الأستاذ محمد شاطر الله يرحمه، وبعدين قال نحن نتغدى وهم يأكل شيء لأنه يأكل أكل من نوع معين. أستاذ محمد ما تأكل؟ قال بأجيب لكم قصة حق متطفلين اثنين، ولد وأبوه. دخل المتطفل الأب ذا ويأكل، فرصة كأنه مسابقة ولا مباراة، يأكل يأكل يأكل يأكل، وولده كل ما أكل ثلاث لقم، طبعا اللقم ما بتغدينا أنا وحدي، ثلاث لقم شرب ماء. بعد ما خرج برا الباب تو يا أبو أعطاه كف، تفوت الفرصة إذا الهبل دي تشرب ماء وتخلي الأكل يفوتك. قال لا، أصله واحد علمنا قال لي إذا بغيت تأكل كثير كل ما كليت ثلاث لقم شرب قلاس ماء. أعطاه كف ثاني مرة قال حق إيش؟ قال ليش ما قلت لي من أول؟ هذا التطفل، معناه التطفل اللي يرد نفسه كأنه طفل يتطفل عليه. ولذلك عندنا أنا في المسيل بعد ما يجي السيل يروح يجي يقولوا له حاجة يقولونها طفل، يعني تراب كذا يتنقل، هذا ما يتبي ثابت في حياته، يتطفل يخرج من حله. التطفل هذا يجيب الأعزام. هل معنى هذا أن احنا ما نجي عند الناس؟ لا، مو كذا. إنما إذا كان الأكل محسوب وإنت فاهم إنه في ناس جاوا بعزومة. أما إذا جيت عند واحد صديقك مثلا، أو فهمت إنه صديقك ذا دعاك أو ما دعاك نسي، عجيب هذا يوم تجي عنده. أذكر أيضا قصة الواحد كان خاله أو ابن خاله قال له شوف ما بعزمك ولا بغيت أبوك تيل عندي، عرس قال ما بغيت تيل عندي، ما أنا بجي فرحان قال ما بغيت تيل عندي. قلت طيب، شاور أمه هذا الولد البار وقال له أمه إيش رايش بار روح بكرة أنا وياش مرة لما عند هذا ولد خالي بلا عزام. إيش اللي حصل؟ لما شاف ذاك جلس يبكي وذيل يبكون وتعانقوا وسدوا وكل شيء تمام. هذا ليش؟ لأنه قهر نفسه التي يبغى الأنفة والكبرة والهذا، لكن ما هو مطلوب. واحد منه غدا حق 10 أنفار يبتع 10 أنفار، قلت له أنا متغدى من حن اللابتيين على ما نقول شيء ذا، لا ما هو لابتيين ذا كيف جوع الخلق بدل ما يأكل حقه الأداء. ما حد يجي عند حد بدون دعوة، من جاء من غير داعي ما لقي له مكان، يقولون هكذا.
0: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.

إذا كان الجسم لا يستغني عن الطعام والشراب، فإن غذاء القلب الذي لا يستغني عنه هو ذكر الله، فهو حياة القلب وراحته. وفي الحديث: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، مثل الحي والميت. وبه طمأنينة القلب وسكينته.

0: القلوب،
1: وهو وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن كثرت عليه شرائع الإسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وإذا خف البدن من تخمة الطعام والشراب نشط القلب واللسان لذكر الله، وكفى الذاكر فضلا أن الله يذكره.

0: وبث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له عبد الله بن سعيد بن عوض البربة مقيشم، والجنازة الساعة 4 عصرا، والعزاء في بيتهم نجدي مسجد التقوى بعيديد. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له عبد الله بن سعيد بن عوض البربة مقيشم، والجنازة الساعة 4 عصرا، والعزاء في بيتهم نجدي مسجد التقوى بعيديد. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
3: لا تؤجل شوق قلبك، سجل الآن في حملة العمرة لشهري محرم وصفر لوكالة الطاهر. رحلة إيمانية مميزة بخدمة متكاملة وراحة لا تضاهى. مميزات الحملة: مرشد ديني، فنادق مميزة ومصنفة، باصات سياحية، زيارات المعالم والمآثر بمكة والمدينة، تغذية في السكن فقط، هدايا. مدة الحملة 17 يوما مع الطريق، 3 أيام بالمدينة المنورة، 12 بمكة المكرمة. سعر الحملة 1650 ريالا سعودي. التحرك بإذن الله تعالى عند اكتمال العدد. يرافقك كادر ذا خبرة في التفويج متواجد لخدمتك على مدار الساعة. عنواننا: حضرموت، تريم، عيديد، بجانب محطة عيديد. للتواصل 77137 0043، 735206011. الطاهر خير رفيق إلى البيت العتيق.
4: كم من فكرة جميلة ولدت في عقول الشباب لكنها ماتت قبل أن ترى النور، وكم من مشروع ناجح نراه اليوم بدأ بفكرة بسيطة وخطوة صغيرة ثم تحول إلى قصة نجاح بين الحلم والواقع وبين الفكرة والتنفيذ. تقف أسئلة كثيرة في حلقة هذا الشهر من برنامج قضايا وحلول بعنوان الشباب والمشاريع، من الفكرة إلى النجاح، من الفكرة إلى النجاح، مع ضيفنا الدكتور فهمي بن شعبان فرارة. يأتيكم البرنامج على الهواء مباشرة يوم السبت عند الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد مساء، ويوم الاثنين عند الساعة 10 صباحا. نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر هاتف الإذاعة 414-111، كما يمكنكم متابعة البث المرئي المباشر عبر قناتنا على منظومتي الوادي وسبايدر الرقميتين. فكونوا على الموعد، فكونوا على الموعد.
5: لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام، وأول ما رأى أنس بن مالك وجه النبي عليه الصلاة والسلام اطمأن قلبه وانشرح صدره وانشرح خاطره، فأول ما عملت أمه الغميصاء رضي الله عنها وأرضاها حملت ولدها الذي لم يتجاوز سنه 10 سنوات ووضعته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وقالت له: يا رسول الله، إن أهل المدينة أتحفوك بتحف كثيرة وأعطوك بعطايا كثيرة، عطيتي يا رسول الله وهديتي لك يا رسول الله ابني هذا أنس، دعه عندك يخدمك ويتأدب بأدبك ويتعلم بعلمك. فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وضم أنس بن مالك إلى صدره واغتبط به، فكان منذ ذلك الحين خادما للنبي عليه الصلاة والسلام، يحمل عصاته، يحمل وضوءه، يحمل حذاءه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك كان قد أخذ العلم الغزير وحدث بالأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
4: برنامج حكاية صحابي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد عند الساعة 11 صباحا.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. الإخوة الأفاضل، نستمع وإياكم الآن لإعادة درس من دروس الدورة التعليمية 31، حيث العلم النافع والهدي المستنير. نسأل الله أن يجعل فيه الفائدة والبركة، استماعا نافعا بإذن الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ننوي التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه سبحانه تبارك وتعالى، وما نواه مشائخنا وما علمه الله عز وجل من صالح النيات. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا في العلماء العاملين الفائزين بعلم اليقين وعين اليقين، وأن يلحقنا بأهل حق اليقين في لطف وعافية. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم، أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. وفي مسلك من مسالك جنة الله تبارك وتعالى بفضله، نسلك هذا الطريق الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. فنأخذ هذا العلم النافع الذي به نعرف كيف نعبده جل في علاه، تلك الصفة التي هي أساس خلقنا، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا بد من عبادة، ولا بد من أن تكون العبادة صحيحة. لا يكتفى بأن الإنسان يعتقد أنه في عبادة لله، لا بد أن يعتقد، ولا بد أن يمضي على عبادة صحيحة. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا بد أن تكون الأعمال بوصف منهج الله. قال عز وجل: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وحتى نعبد الله عز وجل على بصيرة في أبرز معالم واجبات الحق علينا التي هي مظاهر القرب من الله، فإنه ما يتقرب إلى الحق عز وجل بمثل أداء الفرائض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن الله عز وجل كما في الصحيح: ما تقرب المتقربون إلي بمثل أداء ما افترضته عليهم، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ولكن أعظم شيء يقربنا إلى الله هو أداء عبادة الله الواجبة كما يحب وكما أراد الله عز وجل. والكثير من العامة، والكثير من العامة اليوم يعتقدون أن القرب من الله إنما هو بالنوافل، إنما هو بالمندوبات، إنما هو بالمحبوبات، إنما هو بالسنن، ولا يعرفون أن القرب بالواجبات أعظم من القرب بالمندوبات. وهذا نص من الله عز وجل في حديث قدسي، إلا أن العامة يعتقدون اعتقادا خطأ باعتبار أن هذا الأمر الواجب قد واجب علي، أنا أريد أن أتقرب إلى الله، أما الواجب واجب علي قد خلاص. طيب ولما أنه واجب عليك ما تقرب به إلى الله؟ لا، تقرب به إلى الله أكثر من 70 ضعفا مما تقرب بالنافلة. فلو كنت تقرب من الله 70 حال 70 حالة 70 وضع بالنافلة، 70 فعل بالنافلة، بالفريضة الواحدة تقرب أكثر. ولذلك كانت عبادة الفرائض هي أقرب إلى الله سبحانه تبارك تعالى، سبحانه تبارك وتعالى. لكن كما ذكرنا نؤدي العبادة بالوجه الذي أحبه الله تبارك وتعالى، والوجه الذي أحبه الله أن تؤدى العبادة كما جاء به شرع الله. فإذا علمنا أن زكاة الفطر واجبة، نعرف كيف تكون واجبة. قلنا تكون واجبة بثلاثة أشياء: بالإسلام والوجدان والإدراك. أما الإسلام فقد تقدم الكلام معنا، فإنه لا تقبل أي عبادة من أي كافر، الكافر ليس أهلا للعبادة، الكافر ليس أهلا للعبادة، لأنه ما من عبادة إلا وهي مطلوب لها نية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كل عبادة مطلوب لها نية. والكافر ليس أهلا للنية الصالحة، ليس أهلا للنية الصالحة. فلذلك حتى لو عبد الله كما سمعتم من حال بعض إخواننا في المولد الماضي أو اللي قبله، قال مضيت زمن من أزماني أصلي صلاة المسلمين ولم أسلم، وأصوم صيام المسلمين ولم أسلم. اليوم الكثير من الهندوس من النصارى من بعض الديانات الأخرى يحبون صيام رمضان، يجدون فيه روحنا، يجدون فيه انشراح، يجدون فيه فائدة، لكنهم ما أسلموا، ما فائدة. قال الله عز وجل عن شأن الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا فائدة، إنما يتعبون أنفسهم، عاملة ناصبة تشتغل وتعبانة وليس لها شيء. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة، إن أطعنا الله عز وجل أكرمنا، إن عبدنا الله عز وجل قبلنا، إن أقبلنا على الله عز وجل أقبل علينا، لأننا مسلمون بفضل الله تبارك وتعالى. فنسأل الله أن يثبتنا. فإذا لابد من الإسلام، والثانية كما ذكرنا لابد من الوجدان. الشرع جعل إخراج زكاة الفطر عبارة عن إخراج حب من قوت البلد، والشرع لا يكلف الإنسان إخراج شيء ليس عنده. الشرع لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. لابد من أن يكون عند الإنسان حب من غالب قوت البلد، أو مال يكفيه نفقته ذلك اليوم وليلته المتأخرة، إذا كان فاضل عنه وعمن تلزم نفقته، فإن هذا الذي يلزمه أن يخرج زكاة الفطر. قال الشيخ: هنا مسألة، فإن كان فضل قليل يعني معه مال هذا بيكفي، والباقي ما بيكفي زكاة الفطر. فإن كان ما الباقي الذي يكفي الذي لا يكفي بيكون عنده مال نحسب له قوتك وقوت من تلزمك نفقته يوم العيد وليلته المتأخرة، سأشرح هذا بعد قليل، وليلته المتأخرة. في زائد عندك؟ قال: أي في زائد، حق كم؟ حق 3 أنفار. الأسرة كم؟ 5 أنفار. ابدأ أول خرج حقك، وبالثاني خرج حق زوجتك،
2: الثالث خرج حق أولادك، السابع خرج حق والديك، في زيادة عندك خرج حق كل من تلزمك نفقته. بعدين لا قال حقي وحق واحد حق زوجتي والباقي الأولاد ما عادش عليك، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هذا الذي آتاك الله هذا خرجه، والباقي قال ما وجدت إلا حق نص نفر الزائد عندي، خلاص خرج الموجود. فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا الذي قال فيه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله، فإن فضل بعض ما يؤدي فقيل يلزمه وقيل لا يلزمه، في قيل يلزمه وقيل خلاف في الأقوال المنقولة عن الإمام الشافعي رحمه الله، والمعتمد أنه يلزمه الموجود، الجود بالموجود كما يقال، هذا الذي استطاع فخرج هذا، وما لا تستطيعه لا يجب عليك أن تستدين ولا أن تستقرض ولا أن تطلب من الناس لتخرج زكاة الفطر، لا يجب عليك ذلك. أي كثير من الشباب بعضهم في المدارس بعضهم في بعض الأعمال يأتي وقت زكاة الفطر ما عنده شيء، لا يلزمه شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، إذا وجد فأخرج. ونبهنا هنا إلى نقطة ونكرر التنبيه، أنه قد يكون الإنسان فقير وقد يكون مسكين وقد يكون غارم، يعني قد يكون في صفة يستحق بها أن يقبض الزكاة، فقد يكون، ولكن يكون عنده فاضل أيضا من الزكاة ولو من الزكوات الناس التي أعطيها في أواخر رمضان أو في ليلة العيد، خرج منها، لا تعتقد أن أنا ما دمت أخذ زكاة معناه ما في علي زكاة، لا، قد تأخذ بوجه وتعطي بوجه، وهذه دقة الفقه أيها الإخوان في مثل هذا المقام. كما ذكرنا الفقير والغني، المعسر والموسر، الواجد والفاقد، يختلف في أبواب الفقه أكثر من 14 مرة، يختلف في أبواب الفقه، قد يكون هنا في هذا الباب فقير، في هذا الباب غني، في هذا الباب موسر، في هذا الباب معسر، يختلف أكثر من 14 مصطلح. هنا دقة الفقه أيها الإخوان، ولا يظنن الإنسان أن كل ورمة شحمة، كل ورمة ظنها شحمة، لا، يختلف، هناك أورام، هناك سمن، هناك تختلف، كذلك في الفقه تختلف المصطلحات. من أعجب ما رأيت في حياتي، وهذا المكان يشهد علي، أن جاءني بعض الطلاب وقال لي أنتم معشر الشافعية وعموم أهل السنة والجماعة تنكرون نكاح المتعة، الزواج المؤقت الذي تبيحه الشيعة. قلت له نعم. قال ولكن نصوصكم حجة عليكم. قلت له وما نصوصنا التي حجت علينا؟ قال أنا عندي رسالة تثبت أن النووي يقول بنكاح المتعة، النووي يقول بالمتعة، والسيوطي يقول بالمتعة، وابن حجر يقول بالمتعة، وعدد لي بالصفحة والسطر. فقلت له والله هذا لا يكون لا يمكن. كيف؟ قلت له صور لي هذه الرسالة التي معك. فصور لي الرسالة، بعدين قال الذين يقولون بالمتعة من العامة، الشيعة تسمينا نحن أهل السنة والجماعة تسمينا نفسنا نحن لا العامة، النووي كما في كتاب كذا وكذا صفحة كذا بسطر كذا، ابن حجر، السيوطي، نظرت إلى العبائر فإذا الرجل اختلطت عليه ثلاثة أنواع المتعة، عندنا متعة التي بباب النكاح التي هي الزواج المؤقت الذي تقول به الشيعة وتنكرها للسنة، وعندنا المتعة التي هو مهر أو مال يدفعه الزوج لدفع وحشة الطلاق عند طلاق زوجته، كما قال عز وجل ومتعوهن على الموسيع قدره وعلى المقتر قدره، وعندنا متعة الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، الرجل جمع عبارات المتعة وكلها جمعها وقال أنتم تقولون تقولون يا شافعية بالمتعة. اختلطت عليه المتعة التي هي نكاح مؤقت بالمتعة التي هي إحرام في بالعمرة في أشهر الله حج بالمتعة التي هي واجبة على الزوج أن يدفعها إذا طلق زوجته في بعض الحالات دفعا للإيحاش. اختلطت على هذا المسكين، قلت له هذا من أغرب من ذكر في اختلاط المصطلحات عليه. إذن الموسر والمعسر، الغني والفقير، الواجد والمعادم، هذه تختلف في أكثر من 14 باب في أبواب الفقه، هنا بهذا المعنى، هنا بهذا المعنى. ومن يعرفها؟ الفقيه يعرفها، وإلا إذا تكلم غير الفقيه المتمكن في أبواب الشرع أتى بالعجائب وخلط الأحكام وقتل الأنام، إذا تكلم غير الفقيه في العجائب. فإذا هناك ما ذكرنا، قد يكون الإنسان معسر قابل للنفقة بوصف مستحقة، بوصف مسكنة أو بوصف غرم أو بوصف فقر أو بوصف أنه ابن سبيل أو بوصف بأي وصف من الأوصاف الثمانية التي ذكرها الله عز وجل، ولكنه قد يكون غنيا بوصف أن عنده من المال ما يكفيه قوته وقوت من تلزمه في ليلة في يوم العيد وليلته، فهو غني من هذا الباب لكنه كان فقيرا من ذاك الباب، فيستلم ويسلم، يستلم ويسلم. فهذه دقيقة. طيب، الأصل في مذهب الإمام الشافعي وهو عند الجمهور أن الليلة تتقدم على اليوم، هذا يختلط على الكثير، يعني نحن الليلة تعتبر عندنا ليلة الاثنين، نحن الآن في ليلة الاثنين، لماذا؟ لأنه من المغرب قد تقدمت ليلة الاثنين ومن الفجر سوف يدخل يوم الاثنين. الأصل أن الليلة تتقدم على اليوم، فلو كان إنسان عنده أكثر من امرأة، هذه يعطيها الأحد وهذه يعطيها الاثنين، متى تبدأ ليلة الاثنين؟ من المغرب، ليلة الاثنين تبدأ من المغرب. لكن ممكن نحن نقول الليلة مساء الأحد، أي مساء اليوم الذي كان فيه الأحد، لكن من حيث الليلة، الليلة نحن ليلة الاثنين، إلا في بعض الأبواب ومنها باب زكاة الفطر. زكاة الفطر المراد بقولهم عنده فاضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته يوم العيد وليلته، أي ليلته لا المتأخرة. فلو كان لو كان العيد اليوم الأحد يكون ليلته هذه ليلة الأحد، مع أنها ليست ليلة الأحد، لذلك ينص الفقهاء يقولون وليلته المتأخرة التي بعد اليوم. فإذا الأصل في اللغة العربية أو عند العرب أن الليلة تسبق اليوم، إلا في أبواب منها باب زكاة الفطر. هنا قال الشيخ رحمه الله لابد أن يكون هذا الوجدان فضل أي زاد عن قوته، القوت الذي يعتاد وليس التبسط والتفكه والتروح قدرة، لا فضل عن قوت، القوت المعتاد، ليس هو يعني ما يسد الرمق، وليس هو الذي تبضخ وما يوصل الإنسان لحد الشبع، قوته وقوت من تلزمه نفقته، وقوت من تلزمه نفقته، تمام. ما يؤدى في الفطرة، فإن فضل بعض ما يؤدي فقد قيل يلزمه وقد قيل لا يلزم. ثم قال الشيخ رحمه الله يبين الشرط الثالث الذي ذكرناه وهو شرط الإدراك، قال وتجب صدقة الفطر، متى تجب أيضا؟ قال إذا أدرك آخر جزء من رمضان وغربت الشمس، يعني المدرك لآخر جزء من رمضان وأول جزء في شوال. فلو أن إنسانا قضى الله أجله قبل المغرب في آخر عصرية من عصريات رمضان لم تلزمه زكاة الفطر. لماذا؟ لأنه أدرك جزءا من رمضان ولكنه لم يدرك جزءا من شوال. كما لو أن أحدا لو أن ولدا جنينا زفرت به أمه بعد غروب الشمس في أول ليلة من ليالي شوال لم يلزم زكاة الفطر له. لماذا؟ لأنه لم يدرك جزءا من رمضان. فإن لابد في الإدراك لابد من إدراك جزء من رمضان وإدراك جزء من شوال. لو أن جنينا زفرت به أمه قبل المغرب بدقيقتين وبعد المغرب بدقيقتين اختاره الله، هذا يلزم زكاة فطره لأنه أدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال. هنا يقول شيخنا الشيخ أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله: وتجب صدقة الفطر إذا أدرك آخر جزء من شهر رمضان وغربت الشمس في أصح القولين. غربت الشمس في أصح القولين. قال: وتجب بطلوع الفجر في الثاني، أي في القول الثاني. القول الثاني قال لا، ما هو مجرد أنه أدرك ولو دقيقة أو نصف دقيقة في ليلة شوال، لا، بغنا يمشي الليل كله إلى أن يطلع الفجر الثاني، هو الفجر الصادق، لأننا فجران، الفجر الكاذب والفجر الصادق. الفجر لا، الفجر الكاذب الذي هو يأتي ضوء في قبل الفجر بنحو ساعتين ساعتين اللاثلث، مثل له النبي أنه مثل ذنب السرحان، مثل ذيل الذئب، تقول هكذا، شوف هكذا، سمعت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الفجر هكذا، إنما الفجر هكذا. ومد صلى الله عليه وسلم المعترض، هذا الفجر الصادق، أما هذا الفجر الكاذب. وهل يفصل بينهما فصل أو لا؟ اختلف علماء الفلك وعلماء الهيئة. منهم من يقول يكون الفجر الكاذب تعقبه ظلمة، الفجر الكاذب هذا الضوء تعقبه ظلمة، ومنهم من يقول لا تعقبه ظلمة، وإنما ضوء النهار يجعلها كالظلمة، ويستمر هذا الفجر الكاذب يستمر إلى أن يطلع الفجر الصادق. قال: لا يهودنكم الساطع في الأفق، قال صلى الله عليه وسلم، هذا الصادع في الأفق هكذا تشوفه في الجو، وإنما الفجر هكذا. ومد يديه: وغاية العشاء فجر يصدق معترض يضيء منه الأفق، كما قال صاحب صفوة الزبد رحمه الله. فالقول الأول المعتمد الأصح في مذهب الإمام الشافعي أنه يكفي في الإدراك أن يدرك جزءا من آخر يوم من رمضان وجزءا من أول ليلة من شوال. والقول الثاني عند الأصحاب أنه لا بد في شوال أن يدرك الليل كله إلى طلوع الفجر الصادق. وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: قال وغربت الشمس في أصح القولين، وتجب بطلوع الفجر الثاني، في طلوع الفجر الثاني. ثم أن العلماء، علماء الشافعية، أتكلم الآن عن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، علماء الشافعية يجعلون لوقت أداء زكاة الفطر خمسة أوقات. الوقت الأول يقولون وقت بالجواز، متى يبدأ وقت جواز أن تؤدي زكاة الفطر؟ قالوا هذا بأول ليلة من ليالي رمضان، لو الرجل عندما شهد الهلال أو أعلن بشهادة الهلال أو انتهى شعبان 30 وقد دخل شعبان بوثيقة، من أول ليلة بتخرج زكاة الفطر، تفضل خرج زكاة الفطر. من حيث الجواز يبدأ وقت زكاة الفطر من حيث الجواز بإدراك أول ليلة، من أول ليلة تفضل، هذا جواز. من حيث الندب يسن أن يكون إخراج زكاة الفطر وأداء زكاة الفطر ما بين فجر العيد قبل صلاة العيد، ما بين الفجر وقبل الصلاة، هذا قد يكون وقت صعب لأن الناس عامتهم يتهيئون ليش
1: بالتهيؤ بالاغتسال، السنة الاغتسال والتطيب والامسحسن الثياب والتهيؤ للخروج إلى لا إلى المصلى. لكن هذا هو وقت ليش؟ هذا الوقت المفضل. كنت أعرف بعض مشايخنا حفظهم الله تبارك وتعالى وطال عمرهم في عافية، إذا صلى صلاة الفجر يوم العيد في المسجد قال يأتي إلى بيته ويقول لأولاد حملوني زكاة الفطر، فيذهب بها إلى بيتي كذا وبيتي كذا وبيتي كذا، هذا أفضل الأوقات، هذا المندوب. والوجوب هذا مرتبة الجواز ذكرناه من أول رمضان، مرتبة الندب ما بين الفجر العيد وما قبل صلاة العيد. مرتبة الوجوب متى يكون واجب على الإنسان إخراج زكاة الفطر؟ من أول ليلة أدرك جزء من رمضان ودخل عليه أول ليلة من شوال، هذا دخل عليه وقت الوجوب. وقت الكراهة إذا صلى صلاة العيد، إذا صلى صلاة العيد ولم يخرج زكاة الفطر وقبل أن تغرب الشمس، هذا مكروه أن يؤخر زكاة الفطر إلى ما بعد صلاة العيد، مكروه. ومتى يحرم؟ أن يغرب الشمس أول يوم من شوال يوم العيد وزكاة الفطر لم تؤدى، هذا عليه القضاء وعليه الإثم إذا كان وعليه الإثم إذا كان كما ذكرنا إذا كان عالما بذلك. فمن الأخطاء التي تقع عند العامة في هذا الجزء الأخير مسألة التحريم، وهو أن تغرب شمس يوم العيد وهذا الرجل لم يؤدي زكاة الفطر إلى، من الأخطاء أن بعض الناس يجي لعند صاحب الدكان ويقول والله يخليك خرج لي 5 أكياس 6 أكياس أقل أكثر زكاة فطر وشوف أي واحد مستحق أعطوا إياه، وصاحب الدكان يغلق واللي يعيده ويترتب أموره والزكاة موجودة في الدكان، انت عادك ما أديت الزكاة. جاء في بعض الآثار أن الصيام يكون معلق ما بين السماء والأرض لا يؤدى حتى تؤدى زكاة الفطر. سمعتم قول سيدنا إسحاق بن راهويه رحمه الله تبارك وتعالى يقول إنما زكاة الفطر للصيام كسجود السهو للصلاة، هذا يجبر الخلل. وكما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قال إنما هي أي زكاة الفطر طهرة للصائم عن اللغو والرفث. فبعض الأخطاء تقع من الناس، وبعض الناس أيضا يأتي بزكاة الفطر فيطرق باب الفقير فلا يجده، يطرق باب الفقير فلا يجده فيعطيها الجيران، إذا جاء أبو فلان عطوه زكاة الفطر، والجيران يخلونها يوم العيد ويوم يكون بعد العيد كذلك ما يهتمون بها، هذا يدخل هذا في الإثم، الجيران يدخلون في الإثم لأنهم توكلوا أمانة غير قادرين على أدائها على الوجه. إنسان بيتحمل أمانة بيوصل شيء بيرتب عن أحد شيء يقوم بها، وهذا من مكارم الأخلاق. أما إذا كان هو ضعيف إما أن يخاف أن يخون في الأمانة وإما أن يخاف أن لا يؤديها في الوقت المستحق وإما أن يخاف أن تضيع عليه الأمانة، هذا كله حرام. ولذلك العامة عندنا كانت تنبه بعضها بعضا فتقول احذروا الواوات، احذروا الواوات. ايش الواوات؟ الوقف، الوصية، الوكالة، الوديعة، هذه كلها مكارم أخلاق. يوليك أحد ناظر على وقف أو يوليك وصي أو يوليك وكيل أو يوليك يعطيك وديعة تحفظها، هذه مكارم أخلاق. كان كفار في مكة يعتمدون على النبي صلى الله عليه وسلم فيها في ودائعهم، في الغوالي والمثمنة، الغوالي المثمنة في ودائعهم يضعونها عند النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرون به لا يعلمون في قلوبهم بأنه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. وما هاجر من مكة إلى المدينة إلا قد وضع سيدنا علي بالنيابة عنه يرد ما بقي منها، ما بقي من ودائع، وقد أدى الكثير منها لكن ما بقي من ودائع خلف عليها سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي عنه. فأحذر الواوات إلا إذا كان يعرف من نفسه
2: أن هذا لا يضره وواثق من نفسه وأنه سيؤديها. فمثل هذا الواقع الذي ذكرناه، هذه الصورة التي ذكرناها، يقع المزكي إذا علم بذلك يقع في الإثم، والذين وكلهم أيضا يقعون في الإثم. ما عندك استعداد، العامة عندنا يقولون إذا لم تكن كفو طلب العفو، إذا ما كفو للمسؤولية قل العفو، أنا ما أريد أن أتحملها، أمانة أحملها. ولا قدر النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج رأى الرجل أمامه حزمة من الحطب، أمامه حزمة من الحطب يريد أن يحملها فلا يستطيع، وهو يضيف إليها أعوادا، الموجودة ما قدر يا ما قدر يحملها، وعاد كل بعد قليل أضاف لأعود أضاف لأعود أضاف لأعود. فتعجب النبي وقال يا جبريل ما هذا؟ قال النبي قال جبريل يا رسول الله هذا الرجل من أمتك تكون عنده أمانات الناس لا يستطيع على حملها، وهو يضيف إليها أمانات أخرى، تحمل مسؤولية كذا، كل من قالوا شيء ضربه ضرب صدر، عندي أنا بصلح لك أنا بلقي لك أنا كذا وكذا، بعدين ما عاد يقدر. احذروا الواوات، حد يقدر عليها يقوم بها، ما حد يقدر يستحب وصية وديعة وكالة وقف، خاصة هذا الوقف هذا منع. وكذلك الودائع، حد إنسان قادر على الحفظ قادر على أداء الأمانة كما يحب، واثق من نفسه أنه لا يخون، تمام، يتقدم ما لم يلزم نفسه. إذن فهذه من الأخطاء التي قد تقع عند كثير من الناس، فيأتي الشخص يوكل صاحب دكان أو يوكل الجيران فيحملونها. والحل في ذلك، أقول بعض صاحب الدكاكين طيب إيش نصلح، جينا بغينا هؤلاء الذين بغينا لهم الزكاة ما حصلناهم، اتصل بهم يا جماعة شو عندي زكاة موجودة وكلوني في أن أقبضها عنكم. قالوا لو وكلناك خلاص الحمد لله، الآن قبض صاحب الدكان قبض له قبض لذلك الفقير، وهؤلاء الجيران تصلون بجيرانهم شوفوا آل فلان وآل فلان وضعوا عندكم زكاة نمسكها بالنيابة عنكم، قالوا نعم امسكوها جزاكم الله خير، تمام. الآن قبض الوكيل قبض للموكل كذلك، وإن كان في بعض الصور بيتحد القابض والمقبض، لكن هذا بيجدون فيه مصاغ لكن لا يقعون في الإثم. فخلاصة المسألة أن الأحكام التي تعتري إخراج وأداء زكاة الفطر خمسة: الجواز، وذلك بإدراك أول وذلك من أول ليلة من رمضان، والندب وهو الوقت المفضل وذلك ما بين فجر العيد وقبل أداء الصلاة، والواجب وذلك بإدراك أول ليلة من ليالي شوال، والمكروه وذلك بتأخيرها عن الصلاة ولكن قبل أن تغرب الشمس أداها فذلك الأداء صحيح ولكنها مكروه، والحرام وذلك بغروب شمس يوم العيد ولم يؤدها أي ولم تصل إلى موضعها الصحيح، والله أعلم. وهذه الخلاصة التي ذكرناها نسمع ما قال شيخنا الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فيها، فقال رحمه الله تبارك وتعالى: والأفضل، وقال وتجب صدقة الفطر إذا أدرك آخر جزء من شهر رمضان وغربت الشمس في أصح القولين، وتجب بطلوع الفجر في الثاني أي في القول الثاني، وكلهما كلاهما من أقوال الإمام الشافعي رحمه الله، ولكن الأول هو الراجح والمعتمد. قال: والأفضل أن تخرج قبل صلاة العيد كما ذكرنا، من بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها في جميع شهر رمضان كما ذكرنا، يجوز إخراجها في جميع شهر رمضان، ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر، ويوم الفطر متى ينتهي؟ بغروب ليش؟ بغروب الشمس، حرام. فإن أخرها آثمة ولزمه القضاء، ما عاد في عليه، ليس معنى ما عاد في عليه، آثيمة ولزيمه القضاء. هذا خلاصة ما قال شيخنا الإمام الشيخ أبو إسحاق الشيرازي. نأخذ حصة الأسئلة. يقول السائل: زكاة الفطر هل يجوز الخارج عن البالغ وهو من حر ماله؟ هل يعني هل يمكن للوالد أن يخرج زكاة الفطر مثال عن ولده البالغ ومن حر ماله، يعني من مال الوالد، إذا وكله الولد وأنابه كفى ذلك؟ وهذه طبعا من المسائل الشائكة، فإن كثير من الآباء لو قلت له أخذ عندك ابنك البالغ وبنتك البالغة قبل أن تخرج زكاة الفطر عنهم خذ إذن منهم، ولك أنا أنفق عليه طول السنة، الآن وقت زكاة الفطر تقول لي عادك استأذنه، ما بيقبل منك هذا الكلام، خاصة بعد كبار السن. نجي نقول للشباب البالغين عن أنتوا أعطوا إذن لأبيكم، خلاص قولوا له خرج زكاة الفطر، أو حتى ما تخلونه يسمع، قولوا أذن الوالد في إخراج زكاة الفطر. أما إذا أخرجها مستبدا من دون إذن فلا تقع في راجح مذهب الإمام الشافعي. يشتكي كثير من الشباب بعد ذلك ويقول: أنا والدي كل السنوات وأنا كبير يخرج عني زكاة الفطر، وربما يخرج عنه وعنا وعن عائلته عن زوجته وعن أولاده الصغار. نقول بس اعمل بقول الفضولي وقل: أجزت والدي فيما أخرج من زكاة الفطر عني وعن زوجتي وعن أولادي، أجزته خلاص. هذا على القولة، على القول بجواز عقد الفضولي. أيهما أكثر ثوابا أن يؤدى في وقت الندب أو في وقت الوجوب؟ لا، أكثر ثوابا يؤدى الواجب في وقت الندب، الواجب في وقت الندب، وهذا ليس من المستثنيات. لا، الوجوب من باب أنه يجب عليه، ليس من باب أنه يجب في هذا الوقت، لا، من باب أنه وجبت عليه زكاة الفطر، هذا معنى الوجوب. يعني إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان ودخلت شمس العيد دخل وقت الوجوب، أي أنه يلزمه إخراج زكاة الفطر، ليس معنى أنه واجب عليه الآن يخرجها، لا، افهم معنى الوجوب جيد، فإنه اختلط على السائل. لذلك قلنا أن الأفضل أن يخرجها بعد صلاة بعد صلاة الفجر، والواجب يخرجها، إنما معنى الواجب الذي يثبت بغروب الشمس ودخول أول ليلة من ليالي شوال، أي أنه وجب شرعا على هذا أن يزكي، هذا معنى الواجب. وأما الأفضل إخراجها فكما ذكرنا بعد فعل الصبح وقبل صلاة العيد. قال: ولد صبي في أول الشهر من رمضان، ولد صبي في أول الشهر من رمضان ثم مات قبل صلاة العيد، هل يجب إخراج الزكاة؟ إذا مات قبل صلاة العيد نعم واجب، لأنه أدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال، كما ذكرنا لو أمه ولدته قبل الغروب آخر يوم من رمضان، قبل الغروب بنصف دقيقة، وعاد وعاش نصف دقيقة بعد الغروب، واجب. أما إذا مات قبل الغروب فلا يجب عليه. يقول: هل يجب في زكاة الفطر التوكيل؟ أي الولد البالغ يجب أن يقول لوالده وكلتك في توكيل إذن، أي معنى من المعاني توكيل إذن، أذنت لك، وكلتك، أخرج عني زكاة الفطر، أي معنى من المعاني. لكن أن يستبد الوالد بإخراج زكاة الفطر عن ولده البالغ أو بنته البالغة بدون إذن، هذا الذي لا يكون. بعض الناس يفطرون على مائدتك من أول يوم رمضان إلى آخره، هل يجب عليك الزكاة عليهم؟ يلزمك زكاة الزكاة عن نفسك وعن كل من تلزمك نفقته. من تلزمك نفقته؟ في الأصالة الزوجة، بعد نفسك الزوجة، ثم الوالدان بشرط الحاجة، ثم الأولاد الصغار عن الذين لم يبلغوا ذكورا أو إناثا بشرط الحاجة وعدم القدرة على الكسب. أما أولادك البالغين وبنتك البالغة فلا يلزمك زكاة الفطر، لأنه أصلا النفقة في مذهب الشافعي لا يلزم، في مذهب الإمام مالك يلزم النفقة، وهذا الأذوق. كم مقدار الزكاة الفطر بالكيلو؟ هذا من أصعب المسائل. تحويل المعيار الشرعي في الكيل إلى كيلو أصعب المسائل. كيف أصعب المسائل؟ لأن الحبوب تختلف، فحبوب الأرز الموجودة في الواقع لو أنت تكيلها بالمكاييل الشرعية سهل، لكن إذا حولتها إلى موازين حديثة ومعاصرة بالكيلو تختلف أكثر من 11 نوع من الرز، وأكثر من 7 أنواع من البر، فيكون فيها اختلاف كثير. ولذلك دائما نقول أن كل من أراد أن يحدد الحبوب كالبر والأرز بكيل معين يخطئ، من يحدد بكيل معين يخطئ، لأن وجدنا أن بعض الأنواع نحو الكيلوين فاصل 4 تأتي بالمد، وبعض الأنواع بات كيلوين وربع، وبعض الأنواع بغت كيلوين ونصف، وبعض الأنواع بغت 3 كيلو إلا ربع، وبعض الأنواع بغت 3 كيلو، وبعض الأنواع بغت 3 كيلو قليل. هذا أكثرها الفقير بنفسه، خرجت بالمكيال المسند معي، ولما عربتها بالمكيال حولتها إلى ميزان اختلفت. الأصل الشرع وضعها لنا بالمكيال، على أن المكاييل اليوم المشتهرة عندنا تختلف إلى 4 أنواع، حتى المكيال نفسه تختلف، فكلما زدت زادك الله خيرا. كيف حكم زكاة الفطر في بلد آخر؟ كأن نكون نحن في اليمن ونؤدي الزكاة في إندونيسيا. هذه مسألة نقل الزكاة، مسألة نقل الزكاة من بلد إلى بلد مسألة مختلفة فيها. فأصل مذهب الإمام الشافعي عندنا أنه يلزمك أن تخرج زكاة الفطر في البلد الذي تغيب شمس العيد عليك فيه، بغض النظر أي بلد، حتى لو كنت خارج في سبيل الله في الدعوة وقعت أثناء خروجك غربت عليك الشمس، هذاك البلد تخرج زكاة الفطر. هذا جادة مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، ولكن المذاهب الثلاثة، وهو وجه في مذهب الإمام الشافعي، وقد كان ابن عجيل يفتي به جواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد. فالمهم أن تخرج الزكاة تؤديها في أي بلد كان. أسأل الله أن يكرمنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الخالص المقبول والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وحسن التعليم. سر بنا قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وذو الحقوق علينا وإلى حضرة النبي.
0: مستمعين الأفاضل، استمعنا معا إلى درس من دروس الدورة التعليمية 34. نسأل الله أن يجعل ما تعلمناه

علما نافعا وعملا صالحا وسببا لرضاه. والآن نواصل معكم ما تبقى من فقرات هذه الفترة، آمرين لكم استماعا طيبا بصحبتنا.

0: نهضة أمة. برنامج فكري حضاري يستقرئ سنن النهوض وأسباب التمكين، ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار الرشيد. إعداد وتقديم الدكتور صالح الفهدي.
1: ما إن حل أحد الوزراء في منصبه الرفيع حتى أطلق فيضانا من القرارات يريد أن يجتاح بها كل مديريات ودوائر وأقسام الوزارة، يبعد هذا ويقرب ذاك، يرفع هذا ويدني ذاك. فقال له وكيل الوزارة وهو الرجل الثاني بهدوء: على رسلك، أمهل نفسك وقتا حتى تكون قراراتك بصيرة وسديدة. لم يكن يعلم هذا الرجل الثاني أن نصيحته لم تلاق الآذان الصاغية، وأن سيكون أحد ضحايا هذه القرارات المتنطعة. ولكن على كل حال لم يكن نادما، لأنه أسدى نصيحة كان لابد من إسدائها. لقد عانت وتعاني الكثير من الجهات الحكومية أو الخاصة في مجتمعنا من الإداريين الذين لا يفقهون في الإدارة شيئا، بل خلطوا بينها وبين السلطة المطلقة. وأنا هنا لا أعمم بالإطلاق، فهناك ممن أحسن إلى هذه القاعدة التي يرتكز عليها بناء الوطن. لو كانت الإدارة العربية جيدة لكانت السياسة العربية جيدة، والاقتصاد العربي جيد، والإعلام العربي جيد، والخدمات الحكومية جيدة. وفي هذه المقولة مصداقية بعيدة النظر، إذ أن الإدارة ليست علما لاهوتيا منفصلا عن واقع الحياة، وإنما كل قطاع بل كل مشروع يعكس طبيعة الإدارة والفكر الذي يكمن ورائها. هذا الأمر يؤكده بيتر دراكر أبي الإدارة في العالم، يقول: ليس هناك دول متخلفة اقتصاديا، بل هناك دول متخلفة إداريا فقط. فكل تجاربنا في الدول النامية تؤكد أن الإدارة هي المحرك الأساسي للتنمية، وبدون توفر هذا العنصر لا يمكن تحقيق التنمية حتى لو توافرت جميع عناصر الإنتاج الأخرى. ثقافة الفكر الإداري السائدة غالبا في مجتمعاتنا أن المسؤول في مستويات وظيفية مختلفة إن غاب تعطلت المعاملات وعطلت المصالح وأوقفت التواقيع، وإن كان حاضرا فالآخرون أجسادا ملقاه على كراسيها دون عمل. يقول الدكتور غازي القصيبي رحمه الله، وقد كان من أكفأ الإداريين في وطنه: الإداري الناجح هو الذي يستطيع تنظيم الأمور على نحو لا يعود العمل بحاجة إلى وجوده. الفكر الحديث للإدارة يقوم على إدارة وتنمية الموارد البشرية، وما فعلناه غالبا لا يتجاوز تغيير عناوين الدوائر من دائرة شؤون الموظفين إلى دائرة الموارد البشرية، تغيير لوحات فقط. أما الفكر والثقافة والمهام الوظيفية فلم يتغير فيها شيء. لهذا فلا غرابة أن تجد الإدارة التقليدية تمارس في قطاعاتنا الحكومية والخاصة على نحو واسع، حيث يندر أن تجد نموذجا عصريا مختلفا. الإدارة العصرية تقوم على اعتبار الموظف أهم أصل من أصول المؤسسة، لهذا توليه العناية والرعاية والاهتمام، فلا يقال له: إن لمح بالخروج من المؤسسة سيأتي بدلا عنك 10 من أمثالك، لأن هذا الكلام لن يتذكره وحده فقط إن رحل عن المؤسسة، وإنما يبقى في نفسية كل موظف يعمل في تلك المؤسسة.

0: الإدارة الحديثة تقوم على أساس إشراك الموظفين في القرار لكي يشعروا بانتمائهم للمؤسسة، وهذا ما يرفع من معدل رضائهم الوظيفي وولائهم للمؤسسة التي يعملون بها، وليس وفق ما تمارسه الإدارة التقليدية من فرض القرارات على الموظف وإلزامه بتطبيقها وهو غير مقتنع بها لا في حينها ولا في أي مرحلة لاحقة. نعم، تفرض الإدارة العليا القرارات الاستراتيجية على الموظفين الذين يعرف عنهم معارضتهم للتغيير في الأغلب، ولكن ذلك لا يعني عدم استشارتهم في إجراء التغيير ذاته أو استبيان وجهات نظرهم وتحليلها قبل صدور القرارات، لأنه من السهل اتخاذ قرارات لكن من الصعب التراجع عنها فيما بعد. الإدارة الحديثة تركز على النتائج والإنجازات أكثر من تركيزها على الإجراءات وما يستتبع ذلك من تعقيدات تبطئ حركة المصالح وتؤخر تنمية المجتمع بشكل أعم. الملاحظ أن مباني الوزارات تتطور كصروح حديثة الطراز دون أن يصاحبها تزامن حقيقي في تطوير عاملين مهمين هما العامل البشري والعامل التقني. تصرف الأموال الباهظة على بناء صرح عظيم لوزارة أو مؤسسة، ولكن الموظفون هم الموظفون، فلا يشكل انتقال شيئا يذكر إلا انتقالا من مبنى قديم إلى مبنى حديث. لكن هل قامت الوزارة والمؤسسة بعملية انتقال فكري وعملي يشمل تغيير عقليات الموظفين ببرامج ممنهجة تتزامن مع البناء المادي؟ هل قامت بتغيير نظم العمل الورقية إلى نظم إلكترونية وتغيير آليات العمل المتبعة؟ لا أعتقد أن ذلك ما يحدث، وإن حدث فعلى نطاق محدود جدا. فكيف يمكن لمؤسسة أن تتطور في أدائها دون تطوير موظفيها وهم أساس التطوير؟ وإذا جئنا للنظام المتبع للمكاتب المفتوحة في بعض الشركات العالمية والمحلية على نحو محدود جدا، وجدنا أن نظام يحث على اتباع نهج إداري يتسم بالعمل وفق منظومة الفريق الواحد إدارة وموظفين، ويشجع على الإنتاج وعدم إهدار الوقت فيما لا ينفع من المحادثات والانشغالات، في حين أن نظام المكاتب المغلقة هو نظام يمكن أن نسميه التحصن الإسمنتي في صناديق تشبه السرادق، ليستقل كل واحد بمكتبه الخاص حتى لا تمضي أيام عديدة دون أن يرى الجار جاره في المؤسسة الواحدة. لقد وجدت أن ذلك من أسباب القفوة وضعف تناقل المعلومات وعدم الشعور بالسعادة في البيئة العملية، وتلك من مهيئات العمل الإداري الذي ليس عمليا فكريا محضا وليس تخطيطا استراتيجيا صرفا، وإنما هو مزيج منه مع الظروف المهيئة لنجاحه أو لتعثره والموارد التي تتاح له. وإذا كنا نطمح إلى أن نتطور إداريا فإنه لا ينبغي أن نجري وراء هذا المعهد أو تلك المؤسسة التدريبية في تخبط لا ينطلق من استراتيجية عليا، وإنما علينا أن ننظر إلى تجارب دول مرموقة كماليزيا وسنغافورة والبرازيل وكوريا الجنوبية، لأنها حققت تقدما واقعيا وليس مجرد ثرثرة في علوم الإدارة وفلسفتها كما يحدث في ميدان الاتجار بالعلوم الإدارية في جامعات ومؤسسات عربية لا تكسب مغنما أكثر من شهادة ورقية. في الحقيقة فإن بعض المفاهيم السائدة في بعض الوحدات ينطبق عليها قول بيتر دراكر في مقولته إن أغلب ما نطلق عليه إدارة ينطوي على إعاقة البشر عن القيام بأعمالهم. ولهذا فإن النهضة الحقيقية لأية أمة تعتمد على الإدارة النبيهة التي تتعلم من إدارات الدول المتقدمة.
1: نحن آل الغرام،
2: نهضة أمة،
1: كل معنا معنا،
2: برنامج فكري حضاري يستقرئ سنن النهوض وأسباب التمكين ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار الرشيد. إعداد وتقديم الدكتور

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له عبد الله بن سعيد بن عوض البربة مقيشم، والجنازة الساعة 4 عصرا، والعزاء في بيتهم نجدي مسجد التقوى بعيديد. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له عبد الله بن سعيد بن عوض البربة مقيشم، والجنازة الساعة 4 عصرا، والعزاء في بيتهم نجدي مسجد التقوى بعيديد. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
3: لا تؤجل شوق قلبك، سجل الآن في حملة العمرة لشهري محرم وصفر لوكالة الطاهر. رحلة إيمانية مميزة بخدمة متكاملة وراحة لا تضاهى. مميزات الحملة: مرشد ديني، فنادق مميزة ومصنفة، باصات سياحية، زيارات المعالم والمآثر بمكة والمدينة، تغذية في السكن فقط، هدايا. مدة الحملة 17 يوما مع الطريق، 3 أيام بالمدينة المنورة، 12 بمكة المكرمة. سعر الحملة 1650 ريالا سعودي. التحرك بإذن الله تعالى عند اكتمال العدد. يرافقك كادر ذا خبرة في التفويج متواجد لخدمتك على مدار الساعة. عنواننا: حضرموت، تريم، عيديد، بجانب محطة عيديد. للتواصل 77-137-0043 73-520-6011. الطاهر خير رفيق إلى البيت العتيق.
4: كم من فكرة جميلة ولدت في عقول الشباب لكنها ماتت قبل أن ترى النور. وكم من مشروع ناجح نراه اليوم بدأ بفكرة بسيطة وخطوة صغيرة ثم تحول إلى قصة نجاح. بين الحلم والواقع وبين الفكرة والتنفيذ تقف أسئلة كثيرة في حلقة هذا الشهر من برنامج قضايا وحلول بعنوان الشباب والمشاريع، من الفكرة إلى النجاح، من الفكرة إلى النجاح، مع ضيفنا الدكتور فهمي بن شعبان فرارة. يأتيكم البرنامج على الهواء مباشرة يوم السبت عند الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد مساء، ويوم الاثنين عند الساعة 10 صباحا. نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر هاتف الإذاعة 414-111، كما يمكنكم متابعة البث المرئي المباشر عبر قناتنا على منظومتي الوادي وسبايدر الرقميتين. فكونوا على الموعد، فكونوا على الموعد.
5: أباءنا وأمهاتنا ضحوا من أجل أن تقوم لنا قائمة وتنهض لنا عزيمة ويعلو لنا شان. وبعد أن رزقنا الله من اليسر في الحال والبحبوحة في العيش، لا يجب علينا أن نضيع الأهداف الكبيرة التي لن تنهض أمة إلا بها، وعلى رأسها التعليم. أما تكديس الأشياء وبناء البيوت الكبيرة وشراء السيارات الفخمة وإضاعة الأموال والاهتمام بالمظهريات، هذا سيعيدنا إلى الوراء، وهذا مشهد نرجو الله أن لا يرينا إياه.
6: برنامج نهضة أمة يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 2:30 ظهرا.

0: روى البخاري في صحيحه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس، والأقرع بن حابس كان من الأعراب الأجلاف، يعني أسلم بعدين بعد فتح مكة. فقال الأقرع لما رأى النبي يقبل سيدنا الحسن، قال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا ولا واحد. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم، لما يكون عنده رحمة هذا ما يرحم، ما يرحم الله تعالى.
1: برنامج نافذة مفتوحة يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 10:00 صباحا.

0: احتاج نحن معاشرنا الآباء يعني على اعتبار أنه لنا من الأولاد من هم في عنفوان شبابهم، في باكورة شبابهم، في سن المراهقة أو ما تقدم من مراحل من العمر، قد الواحد منهم يكون عنده ميول إلى أمر معين. هذا الأمر طالما أنه ليس هناك محذور شرعي فيه، ما المانع أن أتركه ينطلق فيه وافسح له المجال وشجعه. الواقع عندنا لا يحتاج إلى طلاب علم فقط، طلاب العلم يحتاجون من يخيط ثيابه، وطلاب العلم وأصحاب الخياطة يحتاجون من يقص شعرهم بالطريقة الحسنة. يقولون الناس للناس ما دام الحياء بهم، والسعد لا شك تارات وهبات، وأفضل الخلق ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته. أيا كان نوع هذه الحاجة، سواء كانت حاجة تحتاج إلى أمر عضلي، أمر ذهني، أمر يتعلق بالبناء، متعلق بالشخص ذاته، متعلق ببيته. والحمد لله الواقع أنه العقول الموجودة في مجتمعنا كحضرموت ووسعها إلى غيرهم، أقول الله تعالى خزن فيها خيرات عظيمة جدا.
1: برنامج نبض الشباب يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 1:00 ظهرا.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحن ما نحن عاملين به، قال: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما عملوا، أفضوا إلى ما قدموا، لا تسبوا الأموات. ونحن الآن جينا نسب الأموات، في ناس يتكلمون على أولياء الله تعالى، يشوف الكرامات حقهم وما ينقل عنهم، يشوفوهم شو ما يقولون، قال: لا تسبوا الأموات، هذه الأموات اذكروا محاسين موتاكم وكفوا عن مساويهم، ناس صالحين ذلة، من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وانت تشوف أشياء ما بلغوا علمك اسكت عن هذه الأشياء. ناس قد كفضوا، قد قدموا على ربهم، قد حاسبهم الله، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، كنت تتكلم عليهم، اذكروا محاسين موتاكم. قال: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. ليش تتكلم عليهم؟ هذيل ناس أموات، اذكروا محاسين موتاكم، كيف تتكلم؟ هذيل والأولياء ذو كرامات رتب، ذو كرام، ومن تهول ولد من غير يد، هذيل لابد من احترامهم، كيف تتكلم؟ وخاصة إذا كانوا من آل رسول الله أو من أصحاب رسول الله أو من التابعين أو من بعدهم إلى يومنا هذا، فتتكلم على حد ناس قد ماتوا وقد انتقلوا. لكن لا، نحن الآن اللي يبغاناه في الدين نأخذه، اللي ما بناه ما يوافقنا لا خلوا على شك، ما يصلح كل الدين تأخذه. ذكرنا الحين عبد الله بن حسين بن طاهر في المجموع، قال كان خطيب يخطب للناس، خطيب يخطب للناس كل يوم، كل جمعة يجيب الخطبة هذه كررها، كل جمعة يجيب الخطبة ذي، قالوا نسمع شو من حلا يضرنا، ملينا منها، هات نحا خطبة ثانية. قال: ماشي حتى تعملون بالخطبة هذي، الخطبة هذي عادكم ما عملتوا بها، ماشي خطبة ثانية لما تعملون بها الخطبة هذي. ونحن هكذا نقرأ الكتب، ما انتفعنا ولا استفدنا أبدا، نقرأ ونقرأ ولكن ما استفدنا شيء. لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، كيف إنسان يتكلم عليه أو يؤذيه؟ ناس قد ماتوا تكلم عليهم أو تنكش، انتبه من نفسك أنت إيش اللي قدمت. وشيء ثاني، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبهم ولا تلعنهم ولا يعني أنك تنتقد على أحد منهم، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، أفضوا. أنت انتبه من نفسك إيش اللي تعرفه، إيش اللي تتعلمه. لا، كلنا شو نحن مسؤولين عن أولادنا ومسؤولون عن نسائنا ومسؤولين عن أهالينا وعن أقاربنا.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.

منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

فصل في مفاسد مدارس الاختلاط ومفاسد تأخير الزواج والحث على التوحيد وهو الاعتماد على الله في الرزق وفي كل شيء وذكر السبب والحث عليه وشيء من آداب البيع وما يتبع ذلك. الحمد لله ربنا على نعمه السابغات حمدا كثيرا طيبا عد كل شيء في الكائنات وصل ربي على محمد وآل المكرمات والأنبياء وصحبهم والصالحين والصالحات ملء العوالم كلها وعد ذر الكائنات مع السلام في كل حين والرحمات والبركات. هذه مدارس أسست ضد الحياة ضد الصلاة دروس

فيه عيب تجلس معه وقت القراه في الخلوات، فهو مثقف له سنين يعلم المثقفات، ما هو كما جنس البشر ضعيف عند الشهوات، شيطانهم ثالثهم يمهد المواصلات، فظن شر ولا تسل كم

أم هو على ثقه بتأخير الحوادث والممات؟ سبحان علام الغيوب، سبحان من أعمى العصاة، دينك أحق بالاتباع يا سائرا بعد العمات. إن يسر الله الزواج وسهل المساعدات، بادر لحفظ نصف إسلامك بكف الشهوات، والنصف الآخر ما بقي من السنن والواجبات. من أخر الزواج

بوجه مثل البدر يوم الظلمات، تاجر صدوق يلتحق بالشهداء في المرتبات، ولا تفوتك في السبب تكبيرة إحرام الصلاة، واحذر من

منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله عز وجل.
0: باب في اليقين والتوكل. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة. وأما الأحاديث فالأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم.

فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. الرهيط بضم الراء تصغير رهط، وهم دون 10 أنفس. والأفق الناحية والجانب. وعكاشة بضم العين وتجديد الكاف وبتخفيفها، والتشديد أفصح. باب في المحافظة على الأعمال. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال تعالى: وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة: وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. وقد سبق في الباب قبله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره

خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا نحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مقيت.

منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا من لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد حرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة نبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم.

0: بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا وتوفنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسكن الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والحمى والقحط والجور والظلم والشدة والزلازل والإفساد والجهل وجميع أنواع الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وادفع اللهم عنا شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين عاجلا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونفس عدد ما

في كل لحظة نبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أن

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال

نعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون

من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا

0: bil yamin fasalamun laka min ashabil yamin wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin fanuzulun min hamimin wa tasliyatu jahim inna hadha lahu haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim subhana rabbil azim wa bihamdih. اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعتف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بدم من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع. اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك. واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد. وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فأجره وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون. يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة بالحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنين

سخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان. وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت، وبحر الدنيا وبحر الآخرة.

ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا

بحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافا يا عين صاد كفايتنا. حاميم عين سين قاف حمايتنا. سيكفيكهم الله هو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا. والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حفظه وهو أرحم الراحمين. فالله خير حفظه وهو أرحم الراحمين. فالله خير حفظه وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات

أقمني بشهودك وعرفني الطريق إليك وهونها علي بفضلك والبسني لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير. يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بخصائص لطفك آمين. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق

يا لطيف الصنع يا حليم لا يعجل، اقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه ونرتجيه من رحمتك في أمرنا كله.

أبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: الحمد لله الحمد لله، لقد اقتربنا من بلدنا.
1: الحمد لله الحمد لله.
0: انظر، إنه عبد الله.
2: عبد الله؟ عبد الله؟ ماذا تفعل في هذا المكان؟
0: عبد الله، عبد الله.
3: نعم، ماذا تريدان؟
2: ماذا تفعل في هذا المكان؟ وما لي أراك بهذه الحالة؟ هل أنت مريض؟
0: ربما هو الشوق. ما بالك يا رجل؟ هل تبكي من تذكر جيران بذي سلمي؟ أم هبت الريح من تلقاء كاظمة؟ ما بالك؟ ألا تخبرنا؟ أوه، ما لعينيك إن قلت كففا همتا؟ من تلك التي أخذت قلبك؟
1: لا أحسبه ينزل إلى هذا المستوى.
0: ينزل؟ وهل العشق حرام؟
2: لم أقل ذلك، فهذا الأمر إن قام على العفة والشرع لا إشكال فيه، لكن حال الرجل ينبئ عن شيء آخر. كيف نساعدك يا عبد الله؟
3: أنا بخير، أنا بخير. انصرف انصرف
2: انصرف. أيحسب الصب أن الحب منكتم؟ أم كيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدم؟ الأثر باد عليك يا رجل، انظر لهذا الجسم الهزيل وهذا الاصفرار، لما كل هذا الكلف؟ نحن إخوانك، تكلم.
4: لقد سرى طيف من أهوى فأرقني.
0: أرأيت؟ ألم أقل لك إنه الشوق؟ بل ربما العشق والهيام.
2: ربما الشوق، ولكن الشوق إلى ماذا؟
0: وهل يتعدد الشوق؟
2: نعم، الشوق للأهل، الشوق للأوطان، الشوق للإخوان، الشوق للمعالي والقرب، الشوق لرسول الله، الشوق للحق الأعلى في علاه.
0: آه نعم نعم، كم أنا قاصر النظر. ولكن في أي نوع من أنواع الشوق هو؟
2: ليته يتكلم، ألا تخبرنا؟
4: آه آه، يا قلب تصبر، يا قلب تصبر.

0: هون على نفسك هون، لم ندري أنك بهذا الحال، قل لنا مما تعاني.
1: أشتاق رؤياه، أشتاق رؤياه، أشتاق لقياه، أشتاق رؤياه، أشتاق لقياه.
0: من تقصد؟
1: وهل ثم غيره في الخلق يعشق؟
0: من يقصد؟
2: إنه شوق إلى صاحب الذكرى رسول البشرى
0: صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ما كل هذه المشاعر؟ ما كل هذا الشوق؟ لم أكن أعتقد أن أحدا يعيش هذا الحال.
2: نعم، إنه وإن بعد الزمان إلا أن القلوب لا زالت تهفو إليه وتعشقه.
1: والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي.

0: أراك شردت بعقلك بعيدا.
1: لقد تزاحمت الأفكار في عقلي، هل نحتاج إلى كل هذه المشاعر؟ أم أن الاتباع وحده يكفي؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: من أين القوم؟
2: من أرض اليمن، قاصدين مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: المدينة؟ آه يا رياحين المدينة، يا رياحين المدينة، وإني لأهوى النوم في غير حينه، لعل لقاء في المنام يكون. تحدثني الأحلام أني أراكم، فيا ليت أحلام المنام يقين.
5: ما باله؟
1: إنه هائم بحب صاحب المدينة
2: صلى الله عليه وسلم. لقد هام وحق له الهيام، إذا لم يصبر الجدع على فراقه وبينه وبينه خطوات، فكيف تصبر عنه قلوب آمنت به؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: من أشد أمتي حبا لي ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله.
1: هل نحتاج إلى كل هذه المشاعر؟ أم أن الاتباع وحده يكفي؟
2: الاتباع ثمرة من ثمار المحبة، أما المحبة فهي ميل القلب إلى ذلك الجناب الشريف والتعلق به والشوق إليه.
5: لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد اتباعا له، ومع ذلك كان صدورهم فياضة بحبه، وكانوا لا يطيقون فراقه، وكانوا لا يذكرونه إلا خشعوا وبكوا.
2: بل ذهب بهم هذا إلى التفكير، كيف يعيشون في الجنة من دون أن يروه؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي، وإنك لأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، وإني إذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وأني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزل جبريل بهذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
6: بل لقد فرحوا بالموت ليلحقوا به، فتلك السيدة فاطمة الزهراء بكت عندما علمت أن أباها سيفارق الدنيا، ثم ما لبثت أن ضحكت عندما علمت أنها أول أهل بيته لحوقا به. وعندما احتضر بلال رضي الله عنه قالت امرأته: واحزناه واحزناه، فقال: بل واطرباه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه.
2: قالت السيدة عائشة لما حضرت أبي الوفاة قال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم الاثنين. قال: فإن مت من ليلتي فلا تنتظر بي الغد، فإن أحب الأيام والليالي إلي أقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
6: وكان الإمام مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه، فقيل له يوما في ذلك فقال: لو رأيتم ما رأيت.
2: لما أنكرتم علي ما ترون، ولقد كنت أرى محمد بن المنكدر وكان سيد القراء، لا نكاد نسأله عن حديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه.
5: قال ثابت البناني لأنس بن مالك رضي الله عنه: أعطيني عينيك التي رأيت بهما رسول الله حتى أقبلهما.
7: شربنا على ذكر الحبيب مدامة، سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم. لها البدر كأس وهي شمس يديرها، هلال وكم يبدو إذا مزجت نجمه.

0: لا أدري كيف أبدأ ومن أين، كيف كان وكيف صرنا، أين نحن وأين هو، كيف نعيش على هذا الجفاء وكيف نرضى بهذه الغفلة.
1: صحيح، نبي كل شيء في الكون يحبه ويشتاق إليه، السماء بمن فيها والأرض بمن عليها، عشقته الجمال فجاءت إليه مسرعة وقدمت رقابها له لينحرها، وهتز جبل أحد طربا باللقاء عندما صعد عليه، حتى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم:

0: أحد جبل يحبنا ونحبه. ولم يستطع الحجر أن يكتم حبه لرسول الله، فكان يسلم عليه إذا مر بجانبه. ما أحوج الأمة إلى أن تجدد عهد حبها لرسول الله، وهو الذي عاش على التذكير بأمته طول حياته. قالت السيدة عائشة: لما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب النفس، قلت: يا رسول الله، ادعو الله لي. فقال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، وما أسرت وما أعلنت. فضحكت عائشة حتى سقط رأسها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الضحك. فقال: أيسرك دعائي؟ فقالت: وما لي لا يسرني دعاؤك يا رسول الله؟ فقال: والله إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة.
1: لكن ما علامات المحبة؟
0: الاقتداء به، واستعمال سنته، واتباع أقواله وأفعاله، وامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، والتأدب بآدابه. كثرة ذكرنا له، فمن أحب شيئا أكثر ذكره، وكثرة الشوق إلى لقائه، فكل حبيب يحب لقاء حبيبه. محبتنا لمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته وصحابته من المهاجرين والأنصار، وبغض من أبغض الله ورسوله، ومعاداة من عاداه. ومنها أن نحب القرآن الذي أتى به صلى الله عليه وسلم وهدى به واهتدى وتخلق به. قيل لأحد الصالحين: قل لنا شيئا عن الجنة يشوقنا إليها. قال: فيها رسول الله.

0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
1: في منهج أيها الإخوة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، غير كل اللي حكينا، منهج للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ماذا أعني بالمنهج؟ أطبق القاعدة التي تقول لكل مقام مقال. أنا أجدني الآن أمام جموع من الناس ليس فيهم أحد من المسؤولين، فيهم التاجر، فيهم العامل، فيهم الموظف، نعم، فيهم المزارع إلى آخره. طيب، أنظر إلى المنكرات التي تشيع بين هؤلاء الناس. ما هي منكرات التجار؟ ما هي منكرات الموظفين؟ ما هي منكرات العمال؟ ما هي منكرات المزارعين والفلاحين؟ صح، منهجك. أنا أمامهم، إذن أحدثهم عن منكراتي. يا جماعة، أنتم موظفين، بدواركم لازم تتقوا الله، لازم تغلطوا في أعمالكم، لازم تغلطوا. الموظف في دائرته إنما يعبد الله عز وجل من خلال خدمته لهذه الأمة. جاء وقت الظهر وأنت لما بدك تطلع من وظيفتك تكون أدى للعصر، لازم أنت وزملائك تتخذوا مصلى في هذه الدائرة وتصلوا وترجعوا لوظيفتك. ما عم تصلوا هذا غلط يا أخواننا، ما بيصير. الموظفين قدامهم بيقول لهم يونا مزارعين، يا جماعة انتوا لما عم تيجوا تزرعوا ما لازم تغشوا المواطنين بمزروعاتكم، ما لازم نموا مزروعاتكم بالوسائل بالمبيدات التي تبيد الانسان قبل ان تبيد الحشرات، ما لازم تتخذوا الوسائل التي تجعل الفاكهة تنمو أمام الأعين ولكنها تميت الإنسان إلى آخر ما هنالك. أنتوا يعني جماعة الفلاحين أصحاب الشياء الذين تعيشون في البادية، ما لازم تجوا في أوقات الربيع تغشوا السمن بالشحوم، تشتروا أكياس الشحوم مشان حتى تغلطوها. لك هذا حرام، هذا ما بيجوز، هذول عندنا عم يسمعوني. لا لا، طيب انتوا يا عمال انتوا بالصح ولا لا؟ هذا هو المنهج الذي كلنا لما بنلاقي حالنا قدام هذول، ها هذا ما ينبغي ان نقوله ونعيد ونكرره ونعيد. فاذا وجدنا انه في منكرات ليس المسؤول عنها العامل ولا التاجر ولا الفلاح ولا الموظف، وإنما المسؤول عنها أولياء أمر المسلمين، إذن ينبغي أن نتخذ الوسائل المختلفة للقاء هؤلاء الإخوة المسلمين. وأنا وحدي الكل، ممكن ولا مو ممكن؟ ممكن، وأنا مسؤول عن هذا الخلاف. نحن نريد أن نلتقي لنذكر شيئا. نعم، استطعنا، ربي عز وجل يسر، نتحدث عن المنكرات كلها ونقول ونبين كيف أن هذه منكرات يجب أن تمتلخ، ونتحدث عن السبل للانتهاء، ونتحدث عن خطورة بقائنا وهو إلى آخره. بنأخذ بنأخذ طبعا بالحكمة والموعظة الحسنة. قلت لكم الحكمة مو يعني الرخاوة الدائمة، الحكمة يعني نسلك السبيل الذي يحقق الغرض، هذه معنى الحكمة. هذا موجود والله مو موجود. هذا من حيث الشكل موجود بس المضمون موجود. كيف يعني من حيث الشكل موجود؟ أنا أجد نفسي الآن أمام هؤلاء الأخوة يمكن لا الجامع كله ملان. بنسى هذول مين هن الذي إدامين؟ بروح بك على مين؟ الدولة. تطبيق الشريعة الإسلامية والكذا وإلى آخره ومدري شو هو وبحكي وبزبد وبرغي وإلى آخره. إيه؟ وهذول الموجودين ما لهم علاقة بالدولة لا هن الوزراء ولا هن الحكام ولا هن شيء. راح كلامي كله في أدراج الرياح. نحن انتهينا إلى حالة اعتدنا فيها ونحن بالخطب الجمعة كذا أنه ما نحكي إلا عن المسؤولين المواعدين اللي عم يسمعوا ولا عم يشوفوا. نعم اعتدنا هيك اعتدنا أنه ما نحكي عن الموجودين لدرجة أنه واحد من تحكيتي إذا صار بده يحكي عن التجار بده يحكي عن أعمالهم بتأففوا. وحصل هذا. نعم حاولت أن أترك هذا المسلك كما يقول العز بن عبد السلام غيره. والله أنا هذول الناس الدامي يعني يا جماعة اتقوا الله بأعمالكم التجارية أنتوا عم تعملوا كذا كذا كذا كذا هذا ما بيجوز ما الحرام هذا إلى آخره. نعم كانت النتيجة أن بعض منهم أرسل إلي يقول انزل عن كتف التجار بقى حاجتك. أنا لو جيت بدل ما أحكي عن التجار أحكي عن الدولة كيف الدولة عملت شيء إلى الإسلام والمنكرات بصفقولي بطلع من الجامعة وأنا بطل. لكن لأني صرت أحكي عنهم صار لازم أنزل عن كتف التجار. هذه الحالة منين نسجت؟ من الخطأ في المنهج. من الخطأ في المنهج. نعم ينبغي أن يكون دعاة الإسلام أولا قائمين بهذا الأمر بوجه الله. لا آخر شيء الحديث عن هذا الموضوع لوجه الله فقط. ثانيا أن يلتزموا بهذا المنهج متعاونين عليه. لما الكل يطلبوا لقاء مع المسؤولين قد ما يكون وزير قد يكون أكثر من وزير قد يكون رئيس الوزراء قد يكون دولة. يا أخي نحن مسلمون نحن جايين نأتي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا لا نرضى بهذا المنكر ونحن متعاونين معكم ونحن إلى آخره. بس كل الله لله لك يا جماعة ربي عز وجل هو الهادي بس بتطلع فيه. أنا لما عمروا عند منهم إن شاء الله حتى ابني لحالي مركز لربي عز وجل هنا عم يطردني كلامي لا بيفيد بيلاقيني سمج عليه رئيس أو الوزير أو الشخص إيش ليش لأنه ربي عز وجل مطلع بدي ابني لعالي مركز بدي اطلع أقول للناس شو حكيت وكل ما أحكي أنا مبارح حكيت كذا وكذا وكذا وعملت كذا وكذا وكذا. هنا ربي مطلع ولا لا مطلع لكن إذا أنا قبل مرة أنا وأخواني طبعا قعدنا بهالليل بكرة بدنا نروح نجلس أمام رئيس أو أمام وزير أو كذا لنأمر بالمعروف عن المنكر. طيب يا رب اجعل لساني قبولا كما جعلت لنبيك محمد قبولا. نعم يا رب يا رب أنا جندي من جنودك أنا مالي غرض لا بدي أكله لا بدي شربه لا بدي وظيفه لا بدي تكون بدي أنك أنت تكون راضي عني. أنت قل في كلامك ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مسلمين أملي منهم يا رب. أنا هلا بدي أطلع وأحكي وأحكي أنا وزميلي كما بي الليل عم يحكي كلها تطلعنا من هيك. شو بتتصوروا أنه لما بنحكي رب العالمين لا لهؤلاء الناس رأسا الكلام بيدخل على قلبه رأسا أليس كذلك؟ هل هذا النهج موجود؟ هذا هو النهج الغائي. نعم ولذلك نحن مقصرون ما ينبغي أن نعلق ثيابنا على مشاجب غيرنا. نحن مقصرين نشم ريحة كفنا يا عمي. نحن مقصرين نشم ريحة كفنا ونعرف التقصير منين نابع. ذكر ما في شك انه غير القصر قولا واحدا. والباري عز وجل قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. وين الناس اللي بدهم يدعوا الى الله؟ بلتفت يمين وشمال ما في حدا، بلتفت يمين وشمال ما بلاقي حدا. اللهم ابلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلامة. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام.
0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.

0: مع الله. العزيز، من علم أن ربه هو العزيز فلا يقصد إلا رحابه، ولا يطرق إلا بابه، ولا يرجو إلا جنابه. ومن أراد العزة فليطلبها بطاعة الله والتمسك بالكتاب والسنة، فلا ذلة مع الإيمان ولا انخفاض مع العزيز الديان. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقلب في منامه ليلا يقول:
1: لا إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما، العزيز الغفار.
0: فالله هو العزيز الذي لا ند له ولا شريك، الجليل العظيم القدر، وهو سبحانه القوي الذي لا يغلب، والمنيع الذي لا يوصل إليه. ذلت لعزته الصعاب، ولانت لقوته الشدائد الصلاب. يعز من يشاء ويذل من يشاء بقدرة مطلقة وحكمة بالغة.
2: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.
0: مع الله.

0: قال الشيخ منصور بن عمار:
1: سبحان من جعل قلوب العارفين أوعية الذكر، وقلوب أهل الدنيا أوعية الطمع، وقلوب الزاهدين أوعية التوكل، وقلوب الفقراء أوعية القناعة، وقلوب المتوكلين أوعية الرضا.
0: قال الشيخ حمدون القصار:
1: إنما كان كلام السلف أنفع من كلامنا، لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق.
0: وقال:
1: إذا اجتمع إبليس وجنوده لم يفرحوا كفرحهم بثلاثة: مؤمن قتل مؤمنا، ورجل يموت كافرا، وقلب فيه خوف الفقر.
0: وقال رحمه الله:
1: ما دمت لا تعرف عيب نفسك فأنت محجوب.
0: وقال:
1: أوصيكم بصحبة العلماء واحتمال الجهال، ومن رأيتم فيه خصلة من الخير لا تفارقوه.
0: وقال أيضا:
1: من شغله طلب الدنيا عن الآخرة ذل في الدنيا والآخرة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر. نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك
وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربنا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجآت الخير وأعوذ بك من فجآت الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي.

لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو.

أخذني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت

محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق.

الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق.

العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.

وصلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وصحبي عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبي عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات.

المؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر

0: لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم

لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم والصلاة تقاربوا وتراصوا واعتدلوا يا رحمنا رحمكم الله اللهم ارحمنا وارحم وقوفنا بين يديك اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجنا اللهم من خزي الدنيا عذاب فاستووا أثابنا وثابكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. من شيء بعد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل وسلم. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر وعافني وعفو عني الله أكبر الله أكبر يا مقلب المثبتين سيخ الدجال وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صلى الله عليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له
1: لا إله
0: إلا
1: الله
0: وحده
1: لا شريك
0: له لا إله إلا الله وحده لا شريك
1: له الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل
1: وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
0: حفظنا بالعلم والحلم وجملنا بالتقوى وزينا بالعافية عافنا من بلاء. الحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.
0: حبيبنا
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
0: حياك الله.

لا تحب القبولك بين أسهل ما ملنا في منها دنيا ودنيانا وأخرانا ومعاشا دافع كل شر جابر كل خير وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهدي

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم.

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد. تجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد مشفع حانا قبيل فجر أبرز.

بشر لأهل الولا بالفوز هو الفلاح، يعم خير المجالس للمدن.

والصاحب أرباب الهدى والصلاح، والحمد لله رب العالمين.

الرسل المصطفى العدناني دينه محل دياني.

الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي جمعكم وأسمعكم وهيأكم لأن ينفعكم وأن يرفعكم، وهيأكم للاتساع وهيأكم للاطلاع وهيأكم للارتفاع بفضل منه سبحانه وتعالى، امتد بسر دعوته التي حملها إلينا من شرف الله بدعوته البقاع، خير داع وخير هاد وخير دال وخير ساع في أشرف المساء، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل الاتباع وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل العطايا الكبيرات الوساع والوجاهات الكبيرة لدى الرب القدير جل جلاله وتعالى في علاه ها هنا وفي يوم الاجتماع، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين أولئك الذين اختصهم بنظره وبرضوانه وبقربه وبمعرفته وبمحبته وبامتنانه، فالخير فيهم موهوبا لهم من باريهم ومجدهم وخالقهم سبحانه وتعالى، ولا خير في من عداهم ولا من خرج عن دربهم، حتى أن من سواهم من غير المكلفين نصيبهم من اللطف ونصيبهم من سر لطف في التجلي على قدر قربهم من هذه الطائفة من هؤلاء الأصناف الذين ارتضاهم

ومن أعطاه ومن منعاه ومن رضي عنه ومن سخط عليه وإياكم أن تساووا بين الفريقين لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض المفسدين في الأرض من يدعو إلى قطيعة ومن يدعو إلى كفر ومن يدعو إلى خمر ومن يدعو إلى مخدرات ومن يدعو إلى مناظر محرمات ومن يدعو إلى تطاول على رب العرش ورب الأرض والسماوات جل جلاله ومن يدعو إلى ظلم ومن يدعو إلى عدوان هؤلاء المفسدون في الأرض هل يستوون مع المتقين هل تقرب درجتهم من المتقين هل ينالون شيئا من شرف المتقين أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار الذين همهم الفجور واقتحام الشهوات المحرمة منكوحات أو مشروبات أو مطعومات إلى غير ذلك مما حرم الله جل جلاله هل حرم الله إلا الخبائث هل حرم الله إلا الباطل لا يستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات مع المفسدين والمعنى أن المؤمنين الذين قاموا بحق الإيمان والعمل الصالح هم المصلحون في الأرض إن كان شيء صلاح على ظهر الأرض من طريق هؤلاء وعلى أيدي هؤلاء وبسبب هؤلاء وبقيتهم من خالف هذا المنهج مفسدون في الأرض مفسدون في الأرض أيطلب الصلاح من المفسدين أيطلب استقامة الأمور من المفسدين أو يستوي المفسدون مع هؤلاء إن استووا في نظرك فقد خرجت عن قرآن ربك قد خرجت عن ميزان إلهك جل جلاله أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار قال الله قد وضحت لكم الحجة وقامت بينكم المحجة كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب يقول جل جلاله وتعالى في علاء أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون اللهم اجعلنا منهم واجعل أهل الجمع منهم واجعل من يسمع ويتصل منهم وأهليهم وأولادهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار وهذه الغايات الكبرى في الفوارق خلود في جنة وخلود في نار هذا الفرق الكبير بين الشقي والسعيد بين الشريف والوضيع بين الصالح والطالح بين المصلح والمفسد بين المؤمن والفاسق خلود وأبد في جنة أو في نار هذا الفرق هذا غاية الفرق هذا غاية الفاصل بين القومين بين الفريقين يقول سبحانه وتعالى فريق في الجنة وفريق في السعير ويقول جل جلاله عن اليوم المقبل على الكل ولا ريب فيه ولا شك فيه يوم القيامة يوم الطامة يوم الحسرة والندامة والندامة يوم الصاخة يوم الوقوف بين يدي الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه يقول سبحانه وتعالى وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم ياتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد أيام المهلة في الدنيا ذا يغالط وذا يكذب وذا يخادع وذا ينشر منشورات وذا يلبس تلبيسات لكن في ذاك اليوم لا تكلم نفس إلا بإذنه لا تكلم ما هو كل ما يقول يقول سبحانه وتعالى في الآية الأخرى حشر هؤلاء الناس أجمعين قال لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا وقال صوابا ما يأذن الرحمن لأحد قبل نبيكم وهو الذي يقول أنا لها وهو الذي يقول الصواب ويطلب الشفاعة وقال اشفع تشفع صلى الله عليه يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون حتى هؤلاء المقربين ما يتكلمون إلا من أذن فكيف بغيرهم إلا من أذن له الرحمن وقال صواب ذلك اليوم الحق
فمن شاء اتخذ إلى رب مآبا يخرج من هذه الغفلات والترهات والتلبيسات والبطالات والتمويهات التي يموه بها عدو الله على الناس، وتساعده النفوس الأمارة ليخونوا الأمانة، ليخالفوا الديانة، ليخرجوا عن تحقيق الوفاء بعهد الله تبارك وتعالى. وترجمت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في مسارهم، في أفكارهم، في نياتهم، في أقوالهم، في أفعالهم. يجب أن يدخل معك نور لا إله إلا الله في كل نية تنويها، يجب أن يدخل معك نور لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لباس تلبسه، يجب أن يدخل معك نور لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لقمة ترفعها إلى فمك، يجب أن يدخل معك نور لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل خطوة تخطوها قدمك ورجلك، يجب أن تدخل معك نور لا يدخل معك نور لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل كلمة تخاطب بها صغيرة أو كبيرة أو ذكر أو أنثى، تتكلم بها في البيت أو في السوق أو في الشارع أو في المسجد أو حيثما كنت، وربك يقول لك لتمتزج بنور لا إله إلا الله في كلماتك كلها. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. بل رفعك إلى أعلى الشهود في دخول نور لا إله الله محمد رسول الله في كل نجوة تناجي بها واحد أو اثنين أو أكثر أو أقل. يقول تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. معنى ما تنطق بكلمة مع اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا أقل ولا أكثر إلا وأنت مراقب لي، أنا معك، أنا رقيب على قلبك وعلى أسمع ما يقول لسانك. إلا هو معهم أينما كانوا، وإن خبيت عنك الجزاء فهو مستقبل ولا محيص لك عنه. يقول سبحانه وتعالى ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم جل جلاله وتعالى في علاه. فيمن أكرمتم بالإيمان بعد الإسلام وتشوقتم إلى الإحسان وأحببتم أهل العرفان واجتمعتم في هذه الميادين وهذه المجامع التي هي بساط جود المنان سبحانه وتعالى على أهل الإسلام والإيمان، عقدها سيد الأكوان دعانا إليها وإلى الجلوس فيها وإلى التداعي إليها، وأخبرنا أن من الملائكة من وظيفتهم أن يتداعوا إليها وأن يحضروها كلما عقدت وكلما فتكون القيادة لأتباعه من أمته. هم يقولهم القيادة على السياحين والسيارين من الملائكة. إذا عقد هؤلاء الأتباع لمحمد مجلس جاءوا، جاء هؤلاء السياحون والسيارة فقاموا مقام الخدمة تشريف من الله لأهل الطاعة له ولرسوله، يقوموا مقام الخدمة يحفونهم بأجنحتهم طبقة فوق طبقة، جاء في روايات الحديث إلى السماء، طبقة فوق طبقة، دائرة فوق دائرة، صف فوق صف إلى السماء. هذا لكل مجلس من مجالس أمة محمد صلى الله عليه وسلم عقد لذكر الله، هكذا دلتنا النصوص وهكذا جاءت الخصائص للخصوص من تخصيص الملك القدوس جل جلاله. ما هذا الشرف لهذه الأمة، أتباع من أتباع على الصدق والإخلاص والإيقان يجتمعون على ذكر الله، يقودون عالم كبير من الملائكة، يقوم هؤلاء الملائكة في خدمتهم تشريف لهم من إلههم جل جلاله، يحفونهم بأجنحتهم ويتابعون خدمة ما يقوم بها غيرهم، يخاطبون لهم الملك، يخاطبون لهم الرحمن، يخاطبون الملك القدوس، بل هو يفسح ويفتح الباب، كيف وجدتم عبادي، منين جئتم. إذا انفض المجلس، منين جئتم، يقولون يا ربنا من عند عباد لك يسبحونك يحمدونك يكبرونك يهللونك، هل رأوني، سبحانك ما رأوك، كيف لو رأوني، لو رأوك لكانوا أشد لك ذكرا وأشد لك تسبيحا وأشد لك تكبيرا. قال وماذا يسألوني، يقولون الجنة، هل رأوا جنتي، يقول ما رأوها، يقول كيف لو رأوها، يقول لو رأوها يا رب لكانوا
أعظم فيها رغبة وأحرص عليها طلب وأشد لها طلب. يقول ومما يستعيذون بي؟ يقولون من نارك. فيقول لهم هل رأوا ناري؟ يقولون يا ربنا ما رأوها. يقول كيف لو رأوها؟ يقول لو رأوها لكانوا أعظم منها فرارا وأعظم لها مخافة. يقول أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأعطتهم مما استعاذوا فضلا من الله تبارك وتعالى ومنا. جاءت الزيادة في صحيح مسلم وأعطيتهم ما سألوا وأعدتهم مما استعادوا. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك ثبات القلوب على ما تحب. نسألك ثبات الأقدام على سنة نبيك. نسألك الصدق معك وأن تنور بنور لا إله إلا الله محمد رسول الله قلوبنا وأجسادنا وديارنا وأهالينا وأولادنا وأعمالنا في الحياة حتى نستقبل عامنا الذي كدنا نودع الشهر الأول منه. العام الجديد أشرق علينا نستقبله ونقوم فيه بحق الوفاء بعهدك ونظفر بمحبتك وودك. يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وقبله منهم وفقنا للخير وأعنا عليه وقبله منا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذه الكلمة العظيمة أعظم كلمة نطق بها إنسي أو جني أو ملك أعظم. لا إله إلا الله محمد رسول الله وعزة الذي خلقنا وخلق كل شيء. ما في الكلمات أعذب منها ولا أطيب منها ولا أرفع منها ولا أشرف منها. هي الكلمة الطيبة وهي القول الطيب. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولو أن السماوات السبع والأرضون السبع وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. يا رب اجعلنا من خواص أهلها، اجعلنا من المتحققين بحقائقها. تطلبكم يا مؤمنين بها يا مصدقين بها أن يمتد نورها، لا تمنع امتداد نورها إلى أقوالكم وأفعالكم ونياتكم. يمنع امتداد نورها تعلق القلب بالشهوات المحرمة، إرادة غير وجه الله جل جلاله، الرضا بالفسوق أو بالكفر أو بالعصيان. يمنع امتداد نور لا إله إلا الله، لا تمنع امتداد نور لا إله إلا الله إلى أقوالكم كلها وإلى أفعالكم كلها وإلى أنظاركم كلها وإلى حركاتكم كلها وإلى سكناتكم كلها، حتى يمتد نور لا إله إلا الله لشؤونكم وأحوالكم. وكان يقول بعض خيار الأمة أكثر لا إله إلا الله حتى تصير كلك لا إله إلا الله، تصير رأسك لا إله إلا الله وعينك لا إله إلا الله وأذنك لا إله إلا الله وسرك وجهرك لا إله إلا الله. أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها يا باعث. يجعلنا من المتحققين بحقائقها بمحض فضلك وإحسانك. أيها المؤمنون أخاطبكم هذه الشهادة التي وصلت إليكم بخطاب من عالم الغيب والشهادة وبيان ودعوة من سيد السادة وقائد القادة حبيب الرحمن محمد بن عبد الله، خير من قالها من الخلق وقد علمه إياها ربه وفتح له من علومها ما لم يفهمه ولم يصل إليه غيره، وقال له فاعلم أنه لا إله إلا الله وليمتد نورها لأتباعك واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم جل جلاله وتعالى في علاه. فقوموا بحق هذه الشهادة وحق هذه الكلمة وترجموا معانيها في نياتكم مقاصدكم وعباداتكم وعاداتكم وأفعالكم، فإنكم عبيده. فلا تستعبدكم الأنفس ولا تستعبدكم الأهواء ولا يستعبدكم شياطين الإنس والجن بأفكارهم ولا بدعواتهم ولا بما يحسنون لكم ولا بما يدعونكم إليه من سيء الأخلاق وقبيح الفعال. كنوا عبيد له وحده، هذا هو التحرر الأكبر لكل مخلوق، أن يتخلص من العبودية لغير الخالق الذي خلقه جل جلاله، فيكون عبدا لله في وجهته ونيته وفكره وقوله وفعله وحركاته وسكناته، عبد للإله الواحد الأحد الفرد الصمد، محررا من عبودية النفس وعبودية الهواء وعبودية الدنيا وعبودية زخارفها والعبودية لشياطين الإنس والجن. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان
إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وعبدة الشيطان ما هم وحدهم هؤلاء الذين تظاهروا بعبادة الشيطان من أخس عباد الله على ظهر الأرض، ولكن طاعة الشيطان فيما حرم الله، الإنقياد للشيطان في معصية الله وفي الخروج عن أمر الله تبارك وتعالى، عبادة له، تقديم أمره على أمر الخالق، تقديم أمره على أمر صاحب الرسالة والنبوة، هذه عبادة الشيطان والعياذ بالله تبارك وتعالى، فتخلص منها. ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. عبادة الواحد الأحد الفرد الصمد جل جلاله وتعالى في علاه، وقال سبحانه وتعالى: أفتتخذونه أي الشيطان إبليس وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. من أعظم الظلم تتولى إبليس وأولياؤه ودون ربك الذي خلقك جل جلاله وتترك أوامر فاه، فليطمئن قلبك بلا إله إلا الله وسرها ونورها والترجمة لها في مقاصدك والترجمة لها في نياتك والترجمة لها في فكرك. فكرك ما هو لعبة لشرقي ولا لغربي ولا لعربي ولا لعجمي، أنت عبد مكرم خطبت من قبل الله ليقوم فكرك على نور الله ووعيك على نور الله وإدراكك على نور الله وعلمك على نور الله سبحانه وتعالى. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فتنور بنور ربك العلي الأعلى جل وعلا، واصدق معه في الإقبال عليه والوجهة إليه، وقم بحق هذه المجالس ما ساقك إليها عبث ولا أقامها لك عبث، ولو لم يريد فأردت أن تقوم ما قامت، ولكن أقامها سبحانه وتعالى لنا ممتدة من حبل واحد متصل بالحبيب الماجد صلى الله عليه وسلم، حبيب الإله الواحد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، لنعرف فضل الله علينا ولنقوم بحقها في وجهتنا إليه وأدبنا معه. وكم من نظرة تحصل في هذه المجامع، وكم من قلب يخشع، وكم من بعيد يقرب، وكم من شقي يسعد ويرجع مع السعداء فضلا من الله تبارك وتعالى، إنسا وجنا في شرق الأرض وفي غربها. لأن رعاية الحق تعالى العبد المؤمن الخالص ما ترون هذا الخير المنتشر في الوجود، وما يقبل حتى يدخل الدين كل بيت على ظهر الأرض أثر أثر أثر دعوة سيدنا محمد، بقياته في ظلم الليالي وصبره وتحمله الرمي بالحجارة وربطه الحجر على بطنه من الجوع، وهجرته من بلده وموطن نشأته، وسبعة وعشرين غزوة، سبعة وأربعين سرية بعثها صلى الله عليه وسلم، شق جبينه وجرحت وجنتاه، وهو يمسك الدم في أحد ويقول: أخشى إن وقعت قطرة من الأرض أن يعمهم الله بعذاب من عنده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم يقال له: ادعوا عليهم، فيقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون صلى الله عليه وسلم. ومن سر هذا البلاغ والهج منه انتشر هذا النور كله، انتشر هذا الخير كله، بعث للعربي والعجمي والأسود والأبيض والأحمر والأصفر والإنس والجن من شرق الأرض وغربها إلى أن تقوم الساعة. وبدأ بمكة المكرمة، ومرت عليه 5 سنوات، الذين أسلموا معه من الإنس ما جاوزوا 40 صلى الله عليه وسلم، حتى كمل 40 بسيدنا عمر وسيدنا حمزة بن عبد المطلب في آخر السنة الخامسة من البعثة النبوية بعد بعثة صلى الله عليه وسلم. ولكن مكتوب على يد هذا من قبل مرسله أن ينتشر هذا النور حتى تقوم هذه المجالس بعد القرون، وحتى يؤمن الكثير، وحتى يسلم الكثير، وحتى ينتهي الأمر إلى ما وعد الله له من أن لا يبقى بيت شجر ولا حجر ولا مدر إلا ودخله هذا الدين، دين محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله كلنا أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا
إبراهيم حنيفا مسلما وما كان، فحققنا بهذه الحقائق يا رب. لا يزيد علينا هواء ولا نفس ولا شيطان نلعب بهذا الدين ونخالف أمر الحبيب الأمين، وتقوم لنا في بيوتنا مخالفات وفي مناسباتنا مخالفات للشرع المصون لهدي الأمين المامون. ما الذي يهوي بنا إلى هذه الهاويات؟ يجب أن ننور مجالسنا، ننور مناسباتنا، ننور أفكارنا، ننور استحساناتنا لشيء بنور لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى لا نستحسن إلا ما هو حسن عند الله، ولا نكره إلا ما هو مكروه لله، حتى نتخلص من أن يسترقنا الأغيار ويسترقنا غير الإله الواحد القهار جل جلاله، وشرفنا بالعبودية له وبالخضوع لجلاله جل جلاله. وسيدنا أمامنا يقول إنما أنا عبد، آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، ونعم العبد محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهل عرف شرف العبدية والعبادة لله أحد مثله؟ صلوات ربي وسلامه عليه، ملأ الله قلوبنا بمحبته وشرفنا بنصرته وحشرنا جميعا في زمرته وحشرنا جميعا في زمرته وحشرنا جميعا في زمرته. وبسراية أنوار لا إله إلا الله قوموا بحق تلك السراية فيما تنوون وما تقصدون وما تقولون وما تفعلون، وخذوا خلعة هذه المجالس. ومن أعظم ما تحدث في بواطنكم تنمية المحبة للذي خلق وحبيبه الأصدق، تنمية المحبة في القلوب تكثيرها، إنه كرمت منها بنصيب، وكل مؤمن معه نصيب منها، ولكن النصيب هذا قابل للزيادة، قابل للقوة، قابل للاتساع، قابل للارتقاء. ودونك هذا ما هناك أشرف لك من هذا ولا أعظم لك من هذا، المحبة التي هي نتيجة المعرفة. وكلما عرفت الإله وحبيبه زادت محبتك للإله وزادت محبتك لحبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، زاد الله هذه القلوب محبة. يا رب اقذف في كل قلب من قلوب الحاضرين في دار المصطفى والحاضرين معنا في معهد الرحمة والمتابعين لهذه المشاهد في شرق الأرض وغربها والموالين لهم، املأ قلب كل فرد منهم بمحبتكم محبة رسولك، محبتكم محبة رسولك، محبتكم محبة رسولك، حتى نمسي ونصبح ونحيا ونموت وأنت ورسولك أحب إلي

يا ربنا يا الله. طلب عبيد وقفوا بباب سيدهم يوقنون أن لا ملجأ لهم سواه، يوقنون أنه وحده المعطي ووحده المانع. فيا كريم يا رحمن يا رحيم، أمن على هذه القلوب بأنوار المحبة، وأشرق فيها أنوار المحبة حتى نحيا ونموت وأنت ورسولك أحب أحب أحب إلى قلب كل منا من جميع ما سواه.

الله يا الله يا الله، وخلص الأمة من مهاوي الضلال والرجس والفسق واتباع الفساق والرضا بالكفر، واجعلنا لاحقين بقوم أثنيت عليهم من الرعي الأول، قلت ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، الحقنا بالراشدين واجعلنا من الراشدين يا أكرم الأكرمين، واجعل سر هذه المحبة ينبعث في قلوب أهالينا كلهم وأولادنا كلهم وأصحابنا كلهم، ونسلم من شر التلبيس والتدليس ومكر إبليس وجندي إبليس، ونكون في حصنك الحصين الأنيس يا رب مع حبيبك المصطفى، نحيا ونموت ونحشر يا أكرم الأكرمين. أجل لنا في الدنيا بصفاء مودته وموالاته ومحبته واتباع سنته ورؤية طلعته في اليقظة والمنى، وأكرمنا في عند الممات بحضور روحه الطاهرة وفي البرازخ، وأكرمنا بمرافقته في مواقف القيامة، وأكرمنا بمرافقته في دار الكرامة، وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين، واجعل كل ذلك من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب ولا توبيخ ولا عقاب. يا صاحب القلب الذي يشهد لا إله إلا الله، أحضر قلبك في وقت طلب الرب جل جلاله، ولا يطلب لك خير من هذا المطلب، ولا أشرف ولا أعود عليك بالنفع والسعادة في الدنيا والآخرة، فاحضر مع ربك وتوجه إلى ربك يا مقلب القلوب الأبصار، اجعل هذه القلوب متوجهة إليك ومقبلة بكلية تعليك، وانظر إليها وانظر إليها وانظر إليها يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، وعجل بالفرج للأمة أجمعين يا

والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر

0: الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد في الأولين، وصلِّ وسلِّم على سيدنا محمد في الآخرين، وصلِّ وسلِّم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. ولقد أشرت

للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه.

في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب لدانا.

جوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا

يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك.

الفاتحة لحضرتين رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وآل أصحابه صلى الله عليه وسلم حسن حسين حمد الله حاب رسول الله محمد الله ميس سيدنا عبيد الله عن بيلا عن بعض وخير سم سيد رام فقي مقدم محمد نعم سيد رام فقي سيد رام فقي سيد رام فقي سيد رام المخضار وخوان شيخ ابو مسال بخير سيد سلطان ملا لما سأمنا من الحداد ساداتنا من شرم واتنا خاصة واتنا نعم الله بالقنوب يسريو سلم مطلوب بعد كل الله يجعل ليلة مبارك أن يعلم ما يتعالى من السر وأسراء من واسراء وسراء نيات منيات مقاطمة تملأ لك بالحسنة في غد وعافية إلى حضرة النبي

0: بسم الله الرحمن الرحيم. المواليد المباركين عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن سالم بن شهاب الدين عبد القادر بن حسن بن أنيس السقاف أبو بكر بن عبد القادر بن عبد الرحمن بن علي بن شهاب الدين حامد بن محمد بن عيدروس بن عبد الرحمن العيدروس حسن بن أحمد بن عبد القادر بن عمر بن الشيخ أبو بكر بن سالم عبد الرحمن بن أيمن بن عبد الرحمن القديمي علي بن محمد بن سالم الحبشي الحسين بن صالح بن عبد الله المحضار محمد بن عبد القادر بن سالم السقاف نور فاطمة بنت محمد بن علي بن عبد القادر الحبشي فاطمة بنت حسين بن عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ غناء بنت جواد بن زين بن علي الحبشي ليالي بنت عمر بن محمد بن سالم الحداد ملاك بنت عمر بن علي بن عبد القادر بن حفيظ علوية بنت عبد الله بن غازي بن يوسف الحبشي فاطمة بنت حسن بن عبد الله السقاف أنس بن أيوب بن سعيد الراعي محمد بن عبد الله بن رمضان بن مصري عبد الله بن داود بن كرامة مساعد محمد بن فارس بن مرشد مهيوب محمد بن عبد الله بن صالح بن يسر بن طحان حسن بن عبد الله بن جمعان بن حميدون بن حمالة عمر بن محمد بن عبد الله بن حشوان عمر بن محمود بن علي بن بريك بن هادي يغمان محمد بن عبد الله بن مبارك الحسين أيمن بن حسين بن سالم الراعي سالم بن رجب بن سالم الراعي محمد بن حسن بن محمد يعقوب أنس بن سليمان بن حسن جحانة صالح بن إبراهيم بن صالح قصعور رضا بن محمد بن عبد الحافظ حسان شيخ بن عبد الله بن أبو بكر بقتل إلياس بن أحمد بن صالح بن سالم بريك بدر بن مبارك بن سعيد فقهان محمد بن عايد بن صادق بن محمد الكندي بسمة بنت عمر بن علي سلم بشريف مشاعر بنت محمد بن مجدي بن محفوظ بن سعيد الحسين عائشة بنت عبد الله بن محمد بارهيان فاطمة بنت عمر بن محمد بن عمر بهرمز رقية بنت عوض بن سالم بن سعد فاطمة بنت عبد الله بن علي بن عوض مقطوف ميمونة بنت غانم بن عرفان بن عمر مسعود مليكة بنت غانم بن عرفان بن عمر سعود اللهم اجعلهم في كنفك وامانك وعيادك ووارك من كل شيطان مريض وعبار عنيد ومن كل بغي ومن شر كل ذي شر انك على كل شيء قدير اللهم حطهم بالتقوى والاستقامه واعذهم من الموجبات الندامه في الحال والمال انك سميع الدعاء واللهم اجعلهم قرة عين لوالديهم وارحامهم قرة عين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم احفظهم من الاسقام والامراض والاوجاع والالام والحميات والبيات في الدنيا والآخرة وأبعد منهم كل الشرور بلا إله إلا الله محمد رسول الله وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من أقام هذا الموت في هذه الساعة فأن الله يطوى في عمره ويرزقه ويحفظه من كل سوء وبلاء ومكروه وأن الله يعلو في ميزان حسناته وأن الله يعلو كل من عدا أو تكلم عليها أتفوها بما لا يرضى الحبيب اللهم على كيدهم في نحورهم عادم عليهم حق سيد المرسلين وسلف الصالحين إنك على كل شيء قدير اللهم افتح عليه فتوح العارفين وهيئ له الأسباب افتح له الأبواب وارزقه فوق الحساب واحفظه في الذهاب والإياب ويجيبه إلينا بسلامة الله وحفظه يا رب العالمين طلبة المحد أن الله يثقفهم في الدين ويعلمهم التأويل ويهديهم إلى سواء السبيل اللهم اللهم أصلح العباد والبلاد واخمد الفتن والحروب وجميع أنواع الأمراض وحمينا منه وعجل لنا وجميع المسلمين بالفاجر العاجل. اللهم لا حد من لا حد له وسند من لا سند له، انقطع الرجاء ولا منك وزال الطمع ولا فيك. نجنا مما نحن فيه وأعنا على ما نحن عليه مما نزل بنا بعقوبة يقيم وجاء عظيم. نسألك فرجا عاجلا ولطفا شاملا وصبرا كاملا والعافية من كل بلية يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا بكل ما تحب وترضي ونجنا من محارمه ونواهيه واسفر علينا سترك وعوافيك في الدين والدنيا ويوم نلاقيك. اللهم اجعل كل من عاد اوليائنا وعلمائنا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا ومناصبنا، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم وعادوا عليهم حق سيدهم المرسلين وسائر الصالحين، انك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا من اصفى عبادك المتقين المخلصين البارين الناعمين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا ارحم الراحمين، وبيا حبيبك سيد الاولين والاخرين واخوانهم الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر الذنوب واستر العيوب وصلح القلوب وعجب بالمقصود والمطلوب وفق كل معصوب ولي كل مصعوب. اللهم تقبل منا ومنكم يا حظيم بالقبول وتمام كل سوء ومامول وصلح الشام ظاهرا وباطنا في الدين والدين والاخره، دافع على كل شر جالب كل خير لنا والدينا واولادنا واحبابنا مشايخنا في الدين مع لطف والعافيه وعلى نيه ان الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والمر على دين الاسلام والايمان بالاتعاب والامتحان بحق سيد وعلينا وكل نيه صالحه ما نواها السلف قبلنا، وان الله يختم لنا ولكم بالحسن وبعد طول العمر في طاعه الله ورسوله والى حضره النبي.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه. الفاتحه.
0: العفو على الطويل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب
1: العالمين. اللهم صل وسلم
0: على سيدنا.

لا إله إلا الله محمد رسول الله استوى الأستاذ تقارب وتراسوا ترى ارحمني يرحمكم الله اللهم ارحمنا وارحم بقونا بين يديك اللهم احسن عاقبتنا في كلها وأجن اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة استوى أثابنا أثابكم الله الله أكبر وجهتنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك اليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى. فلتؤثرون الحياة

عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. وعفني وعف عني. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإننا للآخرة الأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله سخطيك والنار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: الله أكبر. الله أكبر. اغفر لي وعافني واعف عني. الله أكبر. الله أكبر. اهدنا الصراط المستقيم. الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: اللهم ارطبنا وعافنا واحفظنا والمسلمين. اللهم اكفنا بشر الدنيا والدين. اللهم صليت بالرحمة مع اللطف والعافية ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ارفع وادفع واصرف عنا وعجل اسم الأذى والبلاء والغلا والزلازل والأسمام والجور والظلمة والآفات والأمراض والحروب والمحن. واثنى نفسنا ما ظهر وبطن عن بلادنا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وعافيتنا وقوتنا ما بقيتنا، واحفظ علماءنا وصلحانا وأتقينا وأقطابنا وأبتادنا ودعاتنا ومت المتعة الصالحة، وارحمنا وارحم المسلمين والمسلمين من والدينا والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. وارزقني وهدنا فأفهمني. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على أبيك وسيدنا قدم أنت المقدم وأنت المعرض سخ الدجال وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم اكسر لما نعلم عطيت عن الله. الله لا إله إلا الحي لا تخسر وسع كل سنة وتوفى. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل
2: وسلم على سيدنا
0: محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والعافين وسلامه بلاك وجعلنا من دعوة فتاتك وصرفنا من الله ودافع شرك اللهم المسلمين اجمعين. الحمد لله رب العالمين.
2: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه. الفاتحه. لا اله الا الله 12 مره.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الصلاة على السيد الشريف سقاف بن محمد بن سقاف المحضار، وعلى هود بن علي بن محفوظ الصبان، وعلى صالح بن محمد بن أحمد الحكيم، وعلى خميس بن سعيد بن علي مجور، وعلى فريد

0: عبد الله بن ناصر العبودي وعلى عبد الله بن فؤاد بن أنصار الله سبيان وعلى من صحت عليهم الصلاة من أموات المسلمين رحمة الله علينا وعليهم وعلى جميع المسلمين
1: رحمهم الله والدينهم.
2: الله أكبر. الله أكبر. وأزواج ذكركم وصليت أسينا العالمين لك حمدين. الله أكبر. ونسى مدخل وسنة خطاياك من دصول دارم خير من دروس. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: الفاتحة. إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى

يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا

فلا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسب

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا.

بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله.

لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا

وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري، وشر كل

بحق سر طاسيم ميم يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله

عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل. ألطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل.

بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأنا أشهد بما شهد الله به وأشهد الله على ذلك وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة أسأله حفظها حتى يتوفاني عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك وجهاد في سبيلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا
إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا.

ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا

وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بين

منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد

أفليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا.

وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق

لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض.

والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم

من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا

إن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإن قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتينا

علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي

فقتله، قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ

لأما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا

الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي

فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما

أولئكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا

قالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاء

عيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من

بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله.

سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطاء وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة.

يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات

إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا

الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك.

بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن

بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم.

0: مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله
1: مثل ذلك
0: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله
1: مثل ذلك
0: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله
1: مثل ذلك
0: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه

0: آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه
1: وعلى آله مثل ذلك
0: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه
1: وعلى آله مثل ذلك
0: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه
1: وعلى آله
0: مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه

0: عليك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك
1: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله
0: مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك في كل لحظة.

0: مستمعين الكرام، في ساعات الصفاء حيث يهدأ الكون وتفتح أبواب الإجابة، يكون لقيام الليل لذة لا يعرفها إلا من جربها. ندعوكم لمعايشة تلك اللحظات الإيمانية مع مقتطفات روحانية من أذكار آخر الليل.
1: صبر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل. صبر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا توب إلى ربه في الليل. صبر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل. الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل.
0: كونوا معنا يوميا عبر إذاعة نور الإيمان قبل الفجر بخمسين دقيقة لنرتوي من ذكر الله ونتهيأ ليوم يبدأ بالطمأنينة والنور. موعد ثابت ونفحات لا تفوت.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: كم من فكرة جميلة ولدت في عقول الشباب لكنها ماتت قبل أن ترى النور، وكم من مشروع ناجح نراه اليوم بدأ بفكرة بسيطة وخطوة صغيرة ثم تحول إلى قصة نجاح بين الحلم والواقع وبين الفكرة والتنفيذ. تقف أسئلة كثيرة في حلقة هذا الشهر من برنامج قضايا وحلول بعنوان الشباب والمشاريع، من الفكرة إلى النجاح، من الفكرة إلى النجاح، مع ضيفنا الدكتور فهمي بن شعبان فرارة. يأتيكم البرنامج على الهواء مباشرة يوم السبت عند الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد مساء، ويوم الاثنين عند الساعة 10 صباحا. نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر هاتف الإذاعة 414-111، كما يمكنكم متابعة البث المرئي المباشر عبر قناتنا على منظومتي الوادي وسبايدر الرقميتين. فكونوا على الموعد، فكونوا على الموعد.

0: إشارات العارفين، برنامج يقف عند مقامات الأنبياء والمرسلين ويرفع الإشكالات والشبهات عن سيرهم وأحوالهم، مستضيئا بعلم التنزيه وبأقوال العلماء، مع فضيلة الشيخ خلدون الهيتي القادري، حوار الدكتور محمد عدنان المدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا مولانا محمد إمام أهل العصمة وإمام أهل الكمال، صلاة تفتح لنا بها الأبواب وتهيئ لنا بها الأسباب وتلهمنا بها الصواب، وعلى والديه وآله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست إشارات العارفين، ولا زلنا مع موضوع عصمة ساداتنا الأنبياء، القوم الخلص، القوم الكمل، المصطفين من الله عز وجل، من حفظهم الله من كل نقص وكملهم وجبلهم على الكمال وعلى العصمة، صلى الله عليهم وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين. نرحب وإياكم بفضيلة مولانا الشيخ خلدون الهيتي القادري من علماء العراق والباحث في الأزهر الشريف في الدراسات العليا. أهلا وسهلا بكم مولانا.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله
1: مولانا. خلال البحث في يعني الآيات التي وردت في حق ساداتنا الأنبياء والتي توهم منها البعض عدم العصمة أو عدم الكمال أو النقص، يعني كان الاعتماد على الكتاب الذي صدر لحضرتكم يعني مؤخرا، ألف مبارك يا سيدي صدور الكتاب، وهو كتاب إشارات العارفين في تنزيه الأنبياء والمرسلين. هذا الكتاب الذي جمعتم به جميع الآيات التي وردت في حق سادتنا الأنبياء من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، والتي توهم منها بعض المفسرين يعني عدم العصمة أو ما لا يليق بسادتنا الأنبياء، وبينتم فيه بالدليل من الآيات الأخرى ومن السنة النبوية ومن أقوال العلماء المحققين وأقوال سادتنا العارفين ما يرد هذا الفهم إلى أصله ويقومه. سيدي، ما هي قصة تأليف هذا الكتاب؟ يعني لو حضرتك تكلمنا عن هذا.
2: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. في الحقيقة قد سبقنا أكابر العلماء في الكتاب في هذا الموضوع، حيث أن موضوع تنزيه الأنبياء والمرسلين والكلام عن عصمتهم وكمال عصمتهم في جميع أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم هو معتقد الأمة وهو عقيدة الأمة، وهذا ما درج عليه السلف والخلف. فلذلك لما ظهرت في زمن التابعين ودست على بعض التفاسير، أو قد ذكر بعض المفسرين بعض الإسرائيليات التي تنتقص من مقام الأنبياء والمرسلين، تصدر بعض العلماء للدفاع عن ساداتنا الأنبياء والمرسلين وألفوا في ذلك مصنفات. حقيقة منهم سيدنا أبو الحسن السبتي، يعني كتب كتابا اسمه تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء،
1: حثالة
2: يعني
1: الأغبياء.
2: حتى في قسوة باللفظ.
1: نعم.
2: لكنه ثار هذه الثورة دفاعا عن عن عن أهل الحضرة.
1: نعم.
2: من ساداتنا الأنبياء الذين ينوبون عن ربهم في التبليغ
1: وهم أحق بالغير عليهم يعني.
2: طبعا. وكذلك الإمام السيوطي رضي الله عنه كتب كتابا اسماه تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء، فاعتبر أن ما ذكر في بعض التفاسير من الإسرائيليات هذا تسفيه من الأغبياء الذين لم يدركوا ولم يعرفوا حقيقة الأنبياء. لكنها كانت كتب مختصرة. كذلك الإمام الرازي له كتاب اسمه عصمة الأنبياء، يعني كتب مختصرة لم تتجاوز 100 إلى 150 صفحة، لم تتناول جميع الآيات. في الحقيقة أنا نشأت يعني بفضل الله سبحانه وتعالى وكرمه ومنه علي بين قطبين من أقطاب المعرفة والعلم، من أقطاب المعرفة بالله والعلم، مشايخي الشيخ حسين الحلاب رضي الله عنه والشيخ حسن الحلاب رضي الله عنه، هم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وممن أكرمهم الله سبحانه وتعالى بأن جعلهم يقرؤون القرآن ويحفظونه عن ظهر قلب، بل ويقرؤونه كسطر واحد ولم يجلسوا لمعلم في حياتهم، وكأنها وراثة لجدهم المصطفى صلى الله عليه وسلم. فرسخوا فينا في عقائدنا هذه المواضيع، ونحن صغار لما نحضر في مجالسهم يجيبون على أسئلة الناس فيما يتعلق في مثل هذه الآيات، وهمت به وهم بها، والآيات التي تتعلق بحضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وجدك ضالا فهدى، لأن الفطرة السليمة لا تعتقد النقص في النبي. لكن جاء بعض العلماء وأشاعوا في المساجد بأن النبي يخطأ والنبي يذنب، وقرأوا هذه التفسير دون أن ينبهوا إلى هذه الإسرائيليات. سمع الناس بها، بدأوا يتساءلون. أنا كنت أسمع مثل هذه التفسيرات من مشايخي. لما بعد ذلك لما بدأت أقرأ في القرآن الكريم ويعني تظهر أمامي مثل هذه التفسيرات، الحمد لله أنا كنت محصن يعني بتحصيني بتعليم مشايخي أن أطعن في النبي مهما كان. أنا عندي النبي كامل
1: صلى الله عليه وسلم،
2: عندي النبي كامل من كل شيء، أبدا لا يطرأ عليه النقص أبدا، هو الإنسان الكامل.
1: نعم.
2: لما كانت تأتيني مثل هذه الآيات أذهب إلى كتب التفسير، خصوصا تفسير الإمام الرازي، تفسير الإمام القرطبي، وحتى في كثير من الأحيان للزمخشري. في كثير من الآيات نزه الأنبياء والمرسلين تنزيه حقيقي. بعد ذلك أستعين بكتب الأولياء والصالحين، إن لم أجد أذهب إلى مشايخي فيزيلون الشبهة بكل سهولة، بل ويحولون الآية التي قد أشكلت على البعض إلى كمال في حق النبي، فأخرج منهم مطمئنا لهذه الإجابات. بعد ذلك لما وجدت أن ساداتنا العلماء الذين ذكرتهم آنفا لما صنفوا في آيات قليلة، لكن يوجد عشرات الآيات لم يذكرها أحد ولم يذكر كيف التنزيه فيها، فأمرني شيخي الشيخ حسن الحلاب رضي الله عنه بأن أجمع جميع تلك الآيات وأؤلف كتاب في توجيه هذه الآيات بما يلائم مقام العصمة ومقام الكمال الذي خصه الله سبحانه وتعالى لأنبيائه ومرسليه. فبفضل الله سبحانه وتعالى وبمدد الله سبحانه وتعالى وبأنظار سيد الخلق صلى الله عليه وسلم استطعنا أن نجمع جميع الآيات. بعد ذلك ذكرنا الأقوال التي لا تليق بمقام النبوة، الذين اتهموا الأنبياء بالذنب والمعصية والصغيرة والكبيرة، وقابلناها بأقوال العارفين بالله من العلماء الربانيين. وبعد ذلك فصلنا القول في كل آية وألحقنا الكتاب بمختصر عن بعض الأحاديث التي فيها أيضا إشكال على بعض الناس، وضحنا المراد منها بما يناسب مقام العصمة لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هذه التفسيرات الخاطئة داء، ولكل داء عند سادتنا العارفين دواء.
2: نعم.
1: جزاكم الله كل خير يا سيدي، ونفعنا الله بكم وبسادتنا المشايخ وجميع أهل الله وجميع سادتنا العارفين رضي الله عنهم أجمعين. سيدي، هذه الآيات التي نقرأها، عفى الله عنك لما أذنت لهم وهمت به وهم بها، واستغفر لذنبك، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، ولا تكونن من المشركين، ولا تكونن من الكافرين. هذه الآيات يعني يطلق عليها ساداتنا العارفين أنها آيات متشابهة.
2: نعم.
1: ويجب ردها إلى المحكم التي هي العقيدة. ماذا يعني الآيات المتشابهة؟
2: المتشابهة يعني اختلف المفسرون في تعريف المتشابه. منهم من قال هو ما اختص الله سبحانه وتعالى فيه بعلمه، ما اختص الله سبحانه وتعالى فيه بعلمه أو بمعرفة تفسيره. ومنهم من قال لا، هو اللفظ المشترك الذي قد يحتمل أكثر من معنى. ومنهم من قال هو اللفظ الذي يحتاج إلى بيان، فالمحكم واضح، واضح الدلالة، واضح البيان.
1: نعم.
2: كقول الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد، أو مثلا كقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، هذا نص واضح، هذا محكم،
1: ليس فيه دلالة أخرى.
2: نعم. أما المتشابه فكما قلنا قبل قليل، منهم من قال هو ما اختص الله سبحانه وتعالى به وفيه بعلمه، ومنهم من قال هو محتاج إلى بيان، والعارفون بالله هم الذين يستطيعون أن يردوا المتشابه إلى المحكم.
1: نعم.
2: نعم.
1: جزاكم الله كل خير يا سيدي. هل يمكن أن يقال أن هذه الآيات المتشابهة هي اختبار للأمة فيما بعد، لكي هل سيردون هذا الفهم إلى ما أمرنا الله أن نفهم وما أمرنا الله أن نعتقد؟ يعني هل هي اختبار؟
2: يمكن أن نقول فيها اختبار، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. إذن أهل الزيغ يتبعون المتشابه ولا يردون المتشابه إلى المحكم. لما؟ قد يكون من جهلهم في فهم مراد الله سبحانه وتعالى، قد يكون من افتقارهم لعلوم الآلة أو لأصول التفسير، وكيف إذا ما جاءت آية فيها متشابه كيف نستطيع أن نرد هذا المتشابه إلى المحكم؟ وهذا ما كان يفعله الصحابة الكرام، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الراسخون في العلم يستطيعون أن يردوا المتشابه إلى المحكم. بدليل لما قال الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، وقال في آية أخرى يد الله فوق أيديهم، هنا لما جاء الراسخون في العلم نزه الله سبحانه وتعالى عن التجسيم ونزهوا عن التشبيه وردوا المحكم إلى المتشابه، ما دام أن اللغة تحتمل الحقيقة والمجاز وهذه النصوص تصطدم بقوله تعالى ليس كمثله شيء، إذن نحن نفسر هذه النصوص ونعتقد بهذه النصوص ونؤمن بهذه النصوص لكن تحت آية ليس كمثله شيء.
1: نعم، هناك أصل نرد إليه الأمور.
2: بالضبط، هذا هو المحكم. إذن حاشا أن نجسد الله ونقول أن الله سبحانه وتعالى هو جسم ويحتاج إلى عرش حتى يستوي عليه ونفسر الاستواء بالجلوس، أو نقول أن الله سبحانه وتعالى له أيد له يد، ولما خافوا من التجسيم وقعوا بالتشبيه قالوا ليس كأيدينا. وكذلك في حق الأنبياء، لما لم يعتقدوا العصمة والكمال في حق الأنبياء وجوزوا عليهم ارتكاب الذنوب الصغيرة والكبيرة والسهو وخلاف الأولى وتسلط الشيطان، لما جاءتهم هذه الآيات المتشابهة في حق الأنبياء وعصى آدم ربه فغوى ووجدك ضالا فهدى، والآيات التي تفضلت بذكرها حملوها على ظاهرها ولم يردوها إلى المحكم، والمحكم يقول أن الله اصطفاهم، أن الله اختارهم، أن لهم العصمة، أن الشيطان لا تسلط عليهم، أن الله عصمهم وحفظهم من الشيطان بدلالة إن عبادي ليس لك عليهم سلطان.
1: جزاكم الله كل خير يا سيدي. سيدي يعني في الحلقة القادمة إن شاء الله سنبدأ في الشروع بتفسير سادتنا العارفين للآيات المتشابهة، لكن قبل البدء بهذا نريد يعني حضرتك قاعدة عامة. كل آية خطر في بالي أن ساداتنا الأنبياء ليسوا فيها معصومين أو ليسوا فيها إلى كمال، كيف أتعامل معها؟ وليس لدي المعلومات، يعني ليس لدي التفسير الصحيح، أريد قاعدة أقرأ بها هذه الآيات.
2: نعم، أولا أن نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق. نعم. وللخالق أن يخاطب العبد كما شاء.
1: نعم.
2: يعني لما الله سبحانه وتعالى يقول لسيد الخلق يا أيها النبي اتق الله، يخاطبه كيفما شاء، لكن لا يجوز لأتباع الأنبياء أن يخاطبوا الأنبياء كما خاطب الحق عز وجل الأنبياء والمرسلين. هناك أدب في الخطاب، هذا الأدب علمنا إياه الحق عز وجل في القرآن الكريم. سيدنا آدم أكل من الشجرة، لما أكل من الشجرة وهو يعلم أنه أكل لأن الله قد قدر عليه ذلك الأمر، هل قال لربه جل جلاله عما نواله أنت الذي قدرت علي هذا الأمر فلم تحاسبني بشيء قد قدرته علي؟ لا، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، نسب الظلمة إلى أنفسهم. هكذا يخاطب الأكابر يعني من الأنبياء والمرسلين بهذا الأسلوب. ولكن انظر إلى الشيطان لما أساء الأدب في خطابه مع الحق عز وجل وقال فبما أغويتني، ونسب الغواية لله سبحانه وتعالى، والحقيقة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق الأفعال، والله خلقكم وما تعملون، فكل فعل صدر من مخلوق إنما هو بأمر من الله سبحانه أو بإرادة الله سبحانه وتعالى، لأن هناك يعني فرق بين الأمر والإرادة في العقيدة، ويعني هذا له مبحثه الخاص. لكن لما أساء الأدب ولم يتأدب كما تأدب سيدنا آدم عليه السلام طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى إلى أبد الآبدين.
1: كان الفرق فقط في الأدب،
2: في الأدب كلاهما يعلم، لأن سيدنا آدم يعلم وعلم آدم الأسماء كلها، سيدنا آدم يعلم أن هذا قد شيء قد قدره الله عليه، وهذا ما ورد في صحيح البخاري لما روى لنا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم المحادثة التي حصلت بين سيدنا آدم عليه السلام وسيدنا موسى عليه السلام، قال أنت آدم يعني أبو البشر، خرجنا بسببك من الجنة أو بذنبك أو كما قال، قال هل الأمر الذي فعلته قد قدره الله سبحانه وتعالى علي قبل أن يخلقني أم بعده؟ قال بل قبل أن يخلقك. قال إذن كيف تحاسبني أو تعاتبني على شيء قد قدره الحق عز وجل علي قبل خلقي؟ يقول فحاج آدم موسى، فحاج آدم موسى. إذن سيدنا آدم يعلم أن هذا الأمر مقدم، لكن هو يعلم كذلك، لأن الله قد علمه، يعلم كيفية كيف تخاطب الملوك وكيف تخاطب الأكابر. فنحن يجب إذا ما خاطبنا الأنبياء والمرسلين وأردنا أن نتكلم معهم نتكلم بأدب، ولا نخاطب الأنبياء والمرسلين كما خاطبهم الحق عز وجل. هذه قاعدة مهمة يجب أن يعتمدها الإنسان المسلم في كل علاقته مع الأنبياء والمرسلين.
1: نعم.
2: وهذا مما أمرنا الله سبحانه وتعالى به من أن نوقر ونعظم الأنبياء والمرسلين.
1: وإذا يعني ما يعني بعيدا عن آيات الخطاب، آية مثلا إخبار أن مثلا وعصى آدم ربه.
2: نعم.
1: هنا يخطر على بالي أن سيدنا آدم عصى، وأنا لا أعلم الصح يعني الحديث الذي ورد في صحيح سيدنا البخاري، كيف أتوقف هنا؟ ماذا أقول؟
2: تتوقف على القواعد التي قعدناها في اللقاءات السابقة.
1: نعم.
2: لما قلنا أن الشيطان قد قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، هذه قاعدة أولى.
1: نعم.
2: القاعدة الثانية إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. نعم. إذن خلص لا يستطيع الشيطان أن يتسلط على النبي لا بالوسوسة ولا أن يأمره بالذنب ولا يأمره بسوء ولا يؤثر على قلبه ولا على عقله ولا على روحه أبدا بنص القرآن.
1: نعم.
2: والقاعدة التي يعني وضعها لنا سيدنا جعفر الصادق إياك يعني واسمعي يا جارة.
1: نعم.
2: والأمور العقلية، الأدلة العقلية التي ذكرناها وفصلنا فيها القول في الحلقة السابقة.
1: يعني بملخص الكلام يا سيدي أن أقول هذا فهمي الخاطئ وليس. نعم. هذا حقيقة الأمر
2: طبعاً.
1: وإما أبحث عن يعني الإجابة عند ساداتنا العارفين وإلى أن أجد الجواب لا أعتقد هذا الأمر
2: أبداً.
1: وأقول هناك معنى يليق بساداتنا الأنبياء والمرسلين
2: لأنه من أصل العقيدة.
1: نعم.
2: جزاكم
1: الله كل خير يا سيدي. يعني هناك معنى قلتم أريد أن أسألكم عنه، قلتم الأنبياء منذ لحظة ولادتهم معصومين. هل يعني منذ لحظة ولادتهم أم منذ نزول الوحي عليهم؟
2: الراجح عند أهل السنة والجماعة وعند الأولياء والصالحين أن الأنبياء معصومون من لحظة الولادة، معصومون من لحظة الولادة. وهذا الذي رجحناه إنما هو ما ورد في القرآن الكريم. لما الدليل قبل أن نتطرق لأدلة من القرآن الكريم؟ الدليل العقلي، لو يأتي رجل ويقول أنا نبي وأنا أدعو إلى الحق وأدعو إلى مكارم الأخلاق وأدعو إلى أن تترك الذنوب والمعاصي، لو كان قد ارتكب شيئا مما نهى عنه الآن لعيروه وقالوا له أنت كيف تريد أن تنهانا عن شيء كنت تفعله معنا؟ كنت تفعله معنا، وكيف تنهانا وتدعونا إلى شيء كنت لا تفعله في السابق؟ هذا العقل يقول هكذا. وما سمعنا أحدا من المشركين قد عير النبي صلى الله عليه وسلم بذنب قد ارتكبه أبدا.
1: نعم.
2: إذن هذا يدل على أنهم لم يرتكبوا الذنوب والمعاصي قبل البعث أو قبل الإرسال، وهذا يدل على عصمتهم. أما من القرآن، قال الله سبحانه وتعالى في حق سيدنا إبراهيم عليه السلام ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، والرشد كما فسره الإمام الرازي قال النبوة. لما قال من قبل قال آتاه النبوة وهو صبي، لذلك كان لا يذهب منذ يعني منذ صغره لا يذهب مع عمه ومع قبيلته ليسجد إلى الأصنام أبدا. إذن هو معصوم محفوظ. لما نأتي مثلا إلى سيدنا إسماعيل، انظر إلى هذه الالتفات العجيبة، قال يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك فانظر ماذا ترى. كان سيدي الشيخ حسن الحلاب رضي الله عنه يقول في هذه الآية كفاية لمن أراد الدليل على عصمة الأنبياء قبل البعثة بل من ساعة ولادتهم. انظر إلى خطاب سيدنا إبراهيم في هذه الآية، أمره الله سبحانه وتعالى أن يذبح ابنه،
1: أمر عظيم.
2: فهل يحتاج سيدنا إبراهيم عليه السلام بعد أن جاءه الأمر الإلهي أن يستشير سيدنا إسماعيل عليه السلام؟ قال يا بني انظر ماذا ترى.
1: نعم.
2: انظر، يقول مولانا الشيخ حسن الحلاب رضي الله عنه بقوله انظر أي أن سيدنا إسماعيل كان صاحب نظر ولا يستطيع أن يفتي أو أن يتفكر في الأمر الإلهي ويطيع الأمر الإلهي إلا إذا كان نبيا، والدليل على نبوته الجواب الذي جاء في هذه الآية، قال يا أبت افعل ما تؤمر. فمن الذي علم إسماعيل عليه السلام أن الرؤيا في حق الأنبياء وحي، وهذا دل على نبوته من ساعة ولادته عليه الصلاة والسلام.
1: يعني سبحان الله، لو ردت فعل طفل عادي ليس نبي كان يعني سيصرخ أو يهرب أو طبعاً أو أو
2: طبعاً،
1: لكن هذا يؤيد أنه كان نبيا
2: طبعا. وهذا هذا ما سنخرج بعد أن نستقرأ جميع الآيات، سنخرج بهذه النتيجة. الآن تكلمنا عن سيدنا إبراهيم، تكلمنا عن سيدنا إسماعيل. قال الله سبحانه وتعالى في حق سيدنا يوسف لما ألقوه في البئر، قال وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. إذن هذا وحي نزل على سيدنا يوسف وهو في البئر لا زال صغيرا، أوحى الله سبحانه وتعالى إليه بأنه سينبئ إخوته ما فعلوا به وهم لا يشعرون بما سيؤول إليه مصير سيدنا يوسف عليه السلام. وهذا ما نبأه أباه إياه لما قص عليه الرؤيا. ثم ننتقل إلى نبي آخر، لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يتحدث عن سيدنا سليمان، قال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. في القضيتين المعروفتين، قضية الغنم لما دخلت في زرع الرجل وأكلته، فتحاكم إلى سيدنا داود عليه السلام، فحكم لصاحب الأرض أن يأخذ الغنم ينتفع، أن يأخذ الغنم مقابل الزرع خلاص، وهذا كان في شرعهم. فخرج الرجلان، سيدنا سليمان كان في الخارج، فعرض عليه المسألة، قال عودا معي، عاد إلى أبيه، قال أنا لي حكم آخر. ففهمناها سليمان كان صبي هنا.
1: نعم.
2: قال أنا أرى أن يأخذ صاحب الأرض الأغنام فينتفع بلبنها وبها، ويأخذ صاحب الغنم الأرض، حينئذ ستعود الأغنام إلى صاحبها وتعود الأرض إلى صاحبها. أعجب سيدنا داود بهذا الحكم. هنا كيف يستطيع لبشر أن يرد حكم نبي وهو داود إذا لم يكن نبيا؟ والدليل على نبوته قول الله سبحانه وتعالى ففهمناها سليمان. وحتى نتأدب مع الأنبياء ولا نقول أن داود أخطأ، قال الله سبحانه وتعالى وكلا آتيناه حكما وعلما. يحضر احذر أيها السامع أن تتهم داود عليه السلام بالخطأ.
1: نعم، هذا مراد الله كان، لكنه لم يخطئ.
2: تمام.
1: نعم.
2: ننتقل بعجالة إلى سيدنا عيسى.
1: نعم.
2: قال فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. نص صريح من الذي تحدث في المهد عليه الصلاة والسلام بأنه نبي وأن الله قد آتاه الكتاب. وكذلك في حق سيدنا يحيى، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم متى صبية، والحكم هنا بمعنى النبوة. وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم من باب أولى. إذن باستقراء جميع تلك الآيات نعتقد بأن الأنبياء معصومون من لحظة ولادتهم، والنبوة وهبية وليست مكتسبة، وقد وهبها الله سبحانه وتعالى لأنبيائه من لحظة الولادة للأدلة التي ذكرناها قبل قليل. وماذا قال في حق سيد الخلق؟ قال فإنك بأعيننا، أي من لحظة الولادة، بل من لحظة عالم الأرواح، وقد صرح بهذا وقال كنت نبيا، والنبي لا يكون نبيا إلا إذا نبئ وآتاه الله سبحانه وتعالى كتابا. لكننا نتكلم عن نبوتهم من لحظة الولادة. إذا ثبت عندنا هذا، لدينا هذا، وإذا قررنا هذه القاعدة، إذن سنحكم بعصمتهم من لحظة الولادة إلى ساعة الانتقال. وإذا ما جاءتنا الآيات القرآنية سنفسرها بما يوافق ويليق مقام العصمة الذي قرره القرآن الكريم.
1: جزاكم الله كل خير يا سيدي، ونسأل الله أن ينعم علينا بكمال الأدب وكمال الإيقان والتعظيم والاعتقاد بسادتنا الأنبياء والمرسلين صلى الله عليهم وآلهم وأصحابهم أجمعين. يعني إلى هنا تنتهي حلقتنا اليوم، وإن شاء الله من الحلقة القادمة سنباشر بتفسير ساداتنا العارفين للآيات من سورة البقرة إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: ويعني إلى هنا تنتهي حلقة اليوم، ونشكر فضيلة مولانا الشيخ خلدون الهيتي القادري، ونستودعكم الله ورسوله.

إشارات العارفين، برنامج يقف عند مقامات الأنبياء والمرسلين ويرفع الإشكالات والشبهات عن سيرهم وأحوالهم، مستضيئا بعلم التنزيه وبأقوال العلماء، مع فضيلة الشيخ خلدون الهيتي القادري، حوار الدكتور محمد عدنان المدني.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: خصوصيات يوم الشريف وليلة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في

فدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت

يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة

الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت.

مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم

يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض من فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض من فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض من فيهن ولك الحمد أنت مليك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت عليك توكلت وإليك نبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم لبيك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد، كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وتحنن على محمد وعلى آل محمد، كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد، كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا، عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت، على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم. جسمه مطهر معطر منور، من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم. شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم. أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين، أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم، نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين. يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله من والاه، في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله من والاه، في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله من والاه، في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيني وبينه الحجاب، وتدخلني بهما عليه من أوسع باب، تسقيني بهما بيده الشريفة أعذب الكؤوس من أحلى شراب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيني وبينه الحجاب، وتدخلني بهما عليه من أوسع باب، تسقيني بهما بيده الشريفة أعذب الكؤوس من أحلى شراب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيني وبينه الحجاب، وتدخلني بهما عليه من أوسع باب، تسقيني بهما بيده الشريفة أعذب الكؤوس من أحلى شراب، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعني به في كل أطواري وعلى أهله وصحبه يا نور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعني به في كل أطواري وعلى أهله وصحبه يا نور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، في كل لحظة أبدا عدد خلق
خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك وامداد كلماتك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليم لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج البيان والتفسير، حاجاتنا كثيرة أنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف من يخاف منك وأخاف من لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بك نبيك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.

له ملء كل شيء في كل لحظة نائب عدد خلقه ورضا نفسه لا إله إلا الله محمد رسول الله.

التواب الرحيم رب اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لي وتب علي

إنك أنت التواب الرحيم ربه باللي واتب علي إنك أنت التواب الرحيم ربه باللي واتب علي إنك أنت التواب الرحيم ربه باللي واتب إنك أنت التواب الرحيم ربه باللي واتب علي إنك أنت التواب الرحيم ربه باللي واتب علي إنك أنت التواب الرحيم ربه

0: كلمات.
1: اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ترضيك وترضيه وتنطق به أعمال ونيات وحركات سكنات به وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ترضيك وترضيه وتنطق به أعمال ونيات وحركات سكنات به وعلى آله وصحبه وسلم.
0: اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: سلم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ترضيك أو ترضيه
1: أنطب يا أعمال نياتي وحركاتي سكناتي في وعلى
0: آله وصحبه وسلم
1: اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ترضيك أو ترضيه أنطب يا أعمال نياتي وحركاتي سكناتي في وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ترضيك أو ترضيه

0: وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ترضيك او ترضي وتنطبع حركات سكناتي في وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ترضيك او ترضي وتنطبع اعمال نيات وحركات سكناتي في وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ترضيك او ترضي وتنطبع اعمال نيات وحركات سكناتي في وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ترضيك او ترضي وتنطبع حركات سكناتي في وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ترضيك او ترضي وتنطبع اعمال نيات وحركات سكناتي في وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ترضيك او ترضي
1: وتنطبع اعمال نيات وحركات
0: سكناتي في وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل